0: واحنا دلوقتي هنروح لفقرة خلينا نقول مسرح، يلا بينا. يمكن علشان عندي شخص كتير فكاهي رحت روحت لبعيد، ويمكن كمان علشان خلاص مخي بدأ يدوب من الحرارة في باريس. أهلا وسهلا بيك أستاذ إسماعيل شرتوك، وأخيرا أهلا بيك في هوا الأيام.
1: أهلا وسهلا، أهلا بيك، شكرا للاستضافة.
0: شكرا ليك. حضرتك مستشار، حضرتك مهندس، حضرتك بتتكلم، يعني احنا بنتكلم في مجالات الذكاء الاصطناعي، بنتكلم عن عالم الرقمي، ولكن حضرتك كمان كاتب في مجالات أخرى، بتحب الشعر، بتحب روحك فكاهية جدا، وعلشان كده قدمت وان مانشو ولسه بتقدمه. نعم. في مسرح لغيبوبليك هنا في فرنسا في الدائرة العاشرة. الوان مانشو ده يعني اسمه الألجيري تولام وتولا كيف. الجملة دي بتفكرنا بجملة أخرى سياسية.
1: نعم.
0: الألجيري تولام وتولا كيف، هترجم الموضوع ده زي، أنا كنت ممكن أقول بالمصري الجزائر بتحبها أو تموت فيها.
1: نعم، تحبها أو تحبها
0: أو تحبها
1: تحبها أو تموت فيها، تحبها أو تشتيها زي ما أقول في الجزائر، ولا تشتيها باللهجة العامية، ما هي بالأصل هي تحبها أو تحبها.
0: أهلا بيك إسماعيل، سعداء جدا بحضورك معنا. الجملة دي طبعا استوحتها من جملة كان نطقها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
1: نعم.
0: أظن في 2006.
1: نعم.
0: كان بيقول لا فرانس تولام وتولا كيت، يا بتحب فرنسا يا بتغدرها،
1: يا بتغدرها. وكان يتكلم مع ناس هما أصل يعني من فرنسا، أولاد فرنسا وأولاد
0: بس من أصول
1: الجالية
0: متعددة.
1: من أصول متعددة، وصلت الدنيا يعني باش يتكلم هكذا مع الناس تحبها أو تغادرها. وأنا هاد الجملة كما ناس كتير جو من الخارج ريحت لي يعني في ذهني،
0: فضلت.
1: نعم، ولما كنت نحوس على التيتر يعني بور الكتاب تاعي للجيري تولام،
0: عنوان
1: كنت نحوس على عنوان، جات هذه الجملة وجات هاد ليدة يعني باش ناخد هذه الجملة ونديها في طريقة واحدة أخرى. يعني
0: عايز تقول إيه في فرنسا أو الجزائر سوري بتحبها أو تشتيها زي ما بتقول؟
1: نعم.
0: الجزائري ليه حبيت تكتب العرض ده؟
1: يعني أنا اللي حبيت نقولها بلي ما عندكش خيار يعني مع الجزائر، لأن الجزائر تحب الناس، تحب العالم، تحب الناس، تحب الدنيا، قالوا مع الناس خيار، لازم نحبوها الجزائر. وكتبت في أول مرة كان كتاب، ما كانش عرض مسرحي. والكتاب هذا يتكلم عن الجزائر، بس شفت باللي يعني الإيماج، الصورة اللي عندنا على الجزائر في فرنسا وفي أوروبا، في فرنسا على وجه التحديد، يعني صورة مش حقيقية، يعني تكلم عن الجزائر مش إيجابية ومش حقيقية. مش حقيقية، نتكلم على الجزائر، نتكلم على الـ على الـ على الـ على الإسلامويين، نتكلم على الإيميغراسيون كلانديستين، يعني الغربة اللاشرعية، نتكلم كلهم يعني كل دي سوجي يعني نيجاتيف، حوايج سلبية، أو نتكلم على الماضي يعني على وقت الاستعمار. وفي كل حالات الجزائر بلاد، الجزائر ثقافة، الجزائر ناس. وأنا الهدف تاعي من كتابة هذا الكتاب لجيري تولام وتولا كيف هي أن نعطي صورة على الجزائر، هاي لك الجزائر، أن أطرح على الجمهور صورة حقيقية عن الجزائر، صورة إيجابية،
0: صورة حقيقية من جزائري عاش في العالم.
1: نعم.
0: بيتكلم عدة لغات، بيعرف وعاش وكبر في الجزائر.
1: نعم.
0: بتتكلم اللغة العربية ولكن أيضا اللغة الأمازيغية، عشت في فرنسا وتجد اللغة الفرنسية، فأنت بتبني جسور ما بين كل الثقافات.
1: نعم.
0: دي فعندك الرؤية واضحة، ولكن في بعض الحنين والفكاهة كمان لما بتتكلم عن الهوية الجزائرية اللي هي يعني كلها حياة، كلها.
1: نعم.
0: ألوان، يعني كل حاجة كتير فيها. نعم. زي ما بتقول يا بيحبوا قوي يا بيكرهوا. نعم. قوي. نعم. يا بتتكلم على الصداقة، لو عندك حظ انه يكون عندك صديق جزائري يعني
1: كل حاجة ممكنة مع الجزائري وكل حاجة تكون فيها انتنسيتي، تكون فيها
0: عمق
1: في كل حاجة، في الحب، في الصداقة، في في في في أي شيء، وحتى الفكاهة،
0: الأشياء الإيجابية والحاجات السلبية.
1: نعم، والحاجات السلبية يعني العبد يقول الحقيقة. نعم، هذه هي مع الجزائر، ما كاش لمويان يعني. ما كاش لا حدود للأشياء، وحتى الفكاهة عند الجزائريين نجدها في الكوتيديان يعني في كل يوم،
0: الفكاهة في حياتهم اليومية.
1: لا ديريزيون، الجزائري دائما ياخذ الاشياء ويجعلها فكاهة، يعني يديتورنيها كما نقولوا بالفرنسية،
0: زي اللغة الفرنسية
1: يديتورنيها. وحنا الجزائريين نهضروا هكنا، ناخذوا الكلمات اللي نحبوها ونكونجيوها بالجزائرية. يديتورنيها يعملها يعني
0: بتخليها جزائرية.
1: بتخليها جزائرية.
0: بس ده ممكن نترجمه بطريقة كريمة، ان هو انت بتستضيفوا اللغة، بتاخدوا اي حاجة بتحبوها، بتغيروها، بتخلوها جزائرية.
1: نعم، انا والله اتكلم على الجزائر بالزيدة، انا اقول الجزائريين يعني ياخدوا الاشياء يطوروها يحبوها يكبروها. نعم،
0: وانت متخصص في الابتكار يعني عارف كويس بتتكلم في ايه، مش كده؟
1: نعم، بكل تواضع. نعم.
0: كل حاجة بياخدوها بيطوروها وبيبتكروها من جديد.
1: بيبتكروها من جديد وتجعل وتولي جزائرية ويطرحوها على العالم يعني. والجزائري عنده هذا النمط في الحياة التاعه يعني، وبهذه الأشياء اللي يقدر يديباسي يعني الكوتيديان، كيكون حوايج صعبة في الكوتيديان تاعه، بهذا الضحك، بهذا النمط الفكاهي، يستطيع أن يسيرباسي يعني.
0: بتقول في العرض ده طبعا بتتكلم عن الثقافة الجزائرية، بتتكلم عن كمان طفولتك، حياتك، بتقول بخسك سول أنسان.
1: وي.
0: ليه؟ تقريبا لوحدك على خشبة المسرح، بس كل الجزائريين في الصالة، أما جيت شفتك كان في جزائريين كتير. والحاجة الجميلة أنه الغير جزائري، أنا مانيش جزائرية ولكن عندي أصدقاء جزائريين كتير، حسيت نفسي عايشة يعني، لقيت نفسي برضو في القصص.
1: قلت هكذا تقريبا وحيد على الخشبة، لأني في أنا ديشة في راسي تقريبا ماشي وحدي يعني.
0: كتار انتو ما شاء الله.
1: عندي جيران في الراس. عندي جيران الضحك، عندي جيران الإبداع، عندي جيران، أنا مش وحدي في الراس. وقلت هذا لأن الطريقة اللي درت هذا المسرح، التعامل بصفة يعني كبيرة مع الجمهور. مع الجمهور أنا
0: في تواصل
1: كبير مع الجمهور، أضحك مع الجمهور، أتفاعل مع الجمهور، الإيموسيون يعني نبارطاجيها مع الجمهور. سي بور سا، لهذا السبب اللي درت بريسك سولون سين، ما رانيش وحدي، ولم منذ البداية منذ جات هذه الفكرة باش ندير هذا العمل. كيفاش جات الفكرة؟ كنت ندير لي كونفيرونس مع على الكتاب،
0: محاضرات.
1: والنمط اللي كانت تجرى فيه المحاضرات مع الجمهور، كنا نضحكوا، يا في دو ليموسيون، كنا نتفكروا الجزائر، المشاعر. وجت في راسي قلت بالك نديرها مسرح. جت هكذا الفكره باش درت الوان منشور.
0: ازاي حضرت نفسك لان انك تكتب كتاب كأي مفكر عالم حاجه، وانك تطلع على خشبه المسرح وتواجه الجمهور، حتى لو جمهور

0: ميكانيزم إقليمي، الميكانيزم بين لبنان وإسرائيل وأمريكا، أضيف إليه الإيراني أي الحرس الثوري، وبتنا أمام ميكانيزم إقليمي، وهذا الميكانيزم الإقليمي هو الذي سيكون على يديه نزع سلاح الحزب.
1: الكاتب السياسي اللبناني محمد بركات. والأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد من جهته أن لا خيار لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني عقب وقف إطلاق النار، في حين قتل شخصان بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان بالأمس رغم تراجع القتال في اليومين الأخيرين، وإسرائيل من جانبها أعادت التأكيد على أنها غير مقيدة الحركة وأنها لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. من القدس مراسل مونتي كارلو الدولية زياد حلبي.
2: على المسافة الفاصلة بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني ما بين تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لا قيود فرضت على الجيش ولا انسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ولجم النيران الإسرائيلية، هاجم الجيش الإسرائيلي مرتين ما قال إنهم عناصر من حزب الله شكلوا خطرا على القوات الإسرائيلية، فيما رد حزب الله بقصف ليعود الهدوء النسبي بعدها. في إسرائيل يبدون استعداد للانسحاب من مناطق تجريبية لدخول الجيش اللبناني رغم التشكيك في نجاح التجربة، وتخشى إسرائيل من أن يجبرها الرئيس الأمريكي على الانسحاب من جنوب لبنان، وتقول إنها مستعدة لانسحاب جزئيا ومحدود في مقابل ضمانات أمريكية، وتريد إبقاء خط القرى الأول بيدها كمنطقة عازلة عن الحدود. وفيما تتواصل المفاوضات مع لبنان في واشنطن، يتعاظم القلق الإسرائيلي من المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على ملف لبنان، فيما بدأت طائرات التزود بالوقود الأمريكية بمغادرة مطار تل أبيب تدريجيا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: تزامنا وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد، قال الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان إن صواريخ إيران لم تكن مدرجة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة ولن تكون كذلك أبدا. أضاف بازجكيان أن إيران كانت لتدمر كما دمرت غزة خلال الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة لولا امتلاكها الصواريخ. من طهران، علي منتظري.
3: رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أفاد بأن ملف الصواريخ البالستية الإيرانية سيكون من بين المواضيع التي ستطرح للنقاش بين إيران والولايات المتحدة أثار موجة من الردود السريع داخل إيران. ولن يتأخر الرد على تصريح رئيس الوزراء الباكستاني جاء سريعا من إسلام آباد على لسان الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان الذي أكد أن موضوع الصواريخ لن يطرح أصلا في مذكرة التفاهم المبرمة بين إيران والولايات المتحدة ولن يطرح مستقبلا، مشددا على أن إيران لن تجري أي مفاوضات مع أي طرف بشأن قدراتها الدفاعية. ووفقا لتوصيف الرئيس الإيراني فإن باكستان لم تقم بدور الوسيط فقط بل أدت دورا أكبر في التعامل مع إيران، فهو ما دفع طهران إلى إسناد دور مهم لإسلام آباد في إطار سعيها لمواجهة الحصار الاقتصادي الأمريكي وتوصيل التعاون الاقتصادي بين البلدين. فقال الرئيس الإيراني أيضا إن باكستان ليست بالنسبة إلى إيران مجرد دولة مجاورة بل هي دولة صديقة وشقيقة وشريك مخلص تربط بين شعبينا روابط تاريخية وثقافية ودينية وإنسانية عميقة. علي منتظر، تهران، منتقل دولية.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جدد موقف بلاده الرافض لفرض أي رسوم أو بدلات عبور في مضيق هرمز بعد تلميح إيران وسلطنة عمان إلى هذه المسألة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط. روبيو وصل بالأمس إلى الإمارات في مستهل جولة خليجية تهدف لطمأنة حلفاء رئيسيين لواشنطن تضرروا جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد إبرام واشنطن تفاهمها مع طهران وبعد لقائه المسؤولين الإماراتيين في أبوظبي. من المقرر أن يتوجه روبيو إلى الكويت ثم غدا الخميس إلى البحرين حيث سيشارك في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي. ما الذي تتطلع إليه دول الخليج من جولة روبيو؟ نستمع إلى ما قاله لمونتي كارلو الدولية الكاتب والباحث السياسي البحريني عبد الله الجنيد.
4: أولا، دول الخليج الطرف الأكثر تضررا في هذه الأزمة، فقد فرضت هذه الحرب يعني بتبني الرئيس ترامب لـ

0: موقف سياسي ما يستهدف إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولم يحدث ذلك. بعد ذلك نجد الرئيس ترامب يحاول الخروج بما يحفظ له بعض ما الوجه سياسيا أمام المجتمع الدولي، ونراه يعني متفلتا في كافة الاتجاهات، حيث لم يقنع طرفا واحدا لا حليفا ولا عدوا بعملية يعني القبول بما يتقدم به من اقتراحات، من تفتيش النووي إلى الإفراج عن الأموال على المستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبالتالي نحن يعني نتطلع إلى وضوح كامل حول هذا الاتفاق.
1: الكاتب والباحث السياسي البحريني عبد الله الجنيد. اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمدا، معتبرة أن ذلك أصبح عاملا رئيسيا في الإبادة المستمرة في قطاع غزة كما قالت، وذلك في تقرير أصدرته بالأمس. ولقي انتقاد الدولة العبرية بدورها، أكد المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لتمكين الشباب في قطاع غزة محمد الشنطي أن ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون هو استهداف متعمد، مشددا في حديث لمونتكارلو الدولية على حق الطفل الفلسطيني في عيش حياة آمنة وبعيدة عن الخوف.
2: استهداف الأطفال صار جزء أساسي من اللي عم يصير في قطاع غزة، وأنه عامل رئيسي في عملية الإبادة المستمرة. كجمعية شغلها كله مع الشباب والأطفال، هالكلام بوجعنا وبيخلينا نشعر بالعجز. الأطفال اللي عم بيتم قتلهم اليوم هم الجيل اللي كنا بنحلم نبنيه ونطوره. لما يتم استهداف الطفل الفلسطيني بهالطريقة، مش بس تقتل إنسان صغير، تقتل مستقبل عائلة ومجتمع كامل. إحنا مش بنحكي عن أرقام وإحصائيات بس، إحنا بنحكي عن أطفال كانوا بيحلموا يصيروا أطباء ومهندسين ومعلمين، صاروا مصيرهم تحت الركام. مناشدة للمجتمع الدولي لازم يتحرك فورا، مش يكتفي بالبيانات، لازم يحمي الأطفال في غزة ويوقف الاستهداف المتعمد ويفتح تحقيق حقيقي ويحاسب المسؤولين. الأطفال الفلسطينيين ما بيستاهلوا يعيشوا هيك رعب يومي، وإحنا كجمعية راح نستمر نشتغل مع الشباب رغم الظروف عشان نبني جيل قادر يواجه الواقع.
1: المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لتمكين الشباب في قطاع غزة محمد الشنطي. يزور الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا واشنطن غدا على أن يتضمن جدول أعماله اجتماعا مع دونالد ترامب في البيت الأبيض، إضافة إلى محادثات مع مسؤولين أمريكيين بارزين. فهل تنجح هذه الزيارة في رأب الصدع داخل حلف شمال الأطلسي؟ سؤال طرحته مونتكارلو الدولية على محمد رجائي بركات، الكاتب والخبير في الشؤون الأوروبية في بروكسل.
3: سيكون من الصعب على الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إعادة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين إلى ما كانت عليه قبل قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكم. هناك العديد من المشاكل. الرئيس الأمريكي سيتمسك بمواقفه وسيستمر على عادته بانتقاد دول الحلف الأخرى، ويهدد بسحب حتى صواريخ المضادة للصواريخ النووية وغيرها، يهدد بسحبها من القارة الأوروبية. ولكن في نفس الوقت الجميع يعلم بأن من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية استمرار تواجدها داخل الحلف، لأنه يضمن ويكفل لها تأثير سياسي على الدول الأوروبية. وأيضا من ناحية أخرى، وجود هذه القوات في أوروبا هي أيضا لحماية الولايات المتحدة الأمريكية من هجوم صاروخي روسي أو صيني أو غيره. ستبقى العلاقات متوترة بين الجانبين ما دام الرئيس الأمريكي ترامب موجود في الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: محمد رجائي بركات، الكاتب والخبير في الشؤون الأوروبية في بروكسل. تواصل موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تمددها، مع مخاطر جسيمة على صحة الفئات الأكثر ضعفا واضطرابات كبرى، لاسيما في فرنسا التي شهدت بالأمس أعلى معدل الحر على الإطلاق وسط قيد مستمر منذ أيام، فيما يتوقع أن تشهد بريطانيا أعلى درجة حرارة تسجل في شهر حزيران يونيو في تاريخها. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والرئيس عون يؤكد رفض الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية. بشكان يؤكد من إسلام أباد أن إيران لن تتفاوض أبدا على قدراتها الدفاعية. روبيو في الخليج لطمأنة حلفاء لواشنطن بعد التفاهم الأمريكي مع إيران. موجة الحر تتصاعد في أوروبا.
4: شكرا لك يا رولا. كانت هذه النشرة الإخبارية الأولى. فقراتنا مستمرة معكم مستمعينا.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ومن الرياض تبدأ أحوال الطقس رضا.
4: نعم رولا، الأجواء صافية، درجة الحرارة مرتفعة تصل إلى 47 درجة مئوية. في الكويت أيضا الأجواء صافية تماما مع 44 درجة مئوية، 36 درجة مئوية في المنامة. في الدوحة الجو صح ودرجة الحرارة تصل إلى 39 درجة مئوية. غيوم متفرقة في مسقط، درجة الحرارة تصل إلى 35 درجة مئوية. وفي صنعاء الأجواء غائمة جزئيا، زخات خفيفة من المطر، درجة الحرارة تصل إلى 27 درجة مئوية.
1: لبنان تلقى باستياء نبأ تشكيل خليات منع الاحتكاك الأمريكية الإيرانية، كونها تنشر دورا أو تشير إلى دور إيراني ترفضه الحكومة.
4: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
6: خلية منع الاحتكاك التي اتفقت الولايات

0: أمس أعلى معدل للحر على الإطلاق وسط قيظ مستمر منذ أيام، فيما يتوقع أن تشهد بريطانيا أيضا أعلى درجة حرارة تسجل خلال الشهر الحالي في تاريخها. يواجه أكثر من 13 مليون سوري، أي أكثر من نصف السكان، انعداما حادا للأمن الغذائي وفق ما حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، التي دعت إلى إنعاش القطاع الزراعي في البلاد. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى. إلى الوقفة الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي، حاورته اليوم رولا أبي حيدر.
2: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي. التوترات الجيوسياسية أعادت ملف أمن الطاقة الأوروبي إلى الواجهة وسط محاولات متزامنة من المغرب والجزائر لإحياء خطين متنافسين لنقل الغاز النيجيري نحو أوروبا. ما الذي يفسر عودة الاهتمام بالغاز النيجيري زياد؟ ولماذا تتنافس المغرب والجزائر على إحياء خطين مختلفين لنقله إلى أوروبا؟
3: عودة الاهتمام بالغاز النيجيري ترتبط بتغير حسابات أمن الطاقة بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطراب بعض ممرات الشحن والطاقة ولا سيما من منطقة الخليج. أوروبا تحديدا تبحث اليوم عن مصادر ومسارات بديلة تقلل اعتمادها على الغاز الروسي أو على الإمدادات القادمة من منطقة الخليج. لذلك أصبح الغاز النيجيري ينظر إليه كخيار استراتيجي مهم. اللافت هنا أن هذا الاهتمام فتح باب التنافس بين المغرب والجزائر. المغرب تدفع باتجاه خط أنابيب أطلسي يربط نيجيريا بدول غرب أفريقيا وصولا إلى المغرب ومن ثم باتجاه أوروبا، بينما تسعى الجزائر إلى إحياء خط الصحراء الذي يمر عبر النيجر وصولا إلى شبكتها الغازية ومنها إلى السوق الأوروبية. هذا التنافس لا يتعلق بمسألة الطاقة فقط، بل بالموقع الجيوسياسي أيضا. الدولة التي تنجح في ربط الغاز النيجيري بأوروبا ستعزز نفوذها كممر رئيسي للطاقة بين أفريقيا وأوروبا. مع ذلك لا يمكن التعامل مع هذه المشاريع وكأنها حلول سريعة. المسألة تحتاج إلى تمويل ضخم واستقرار أمني في دول العبور، وكذلك اتفاقات استراتيجية طويلة الأجل بين المنتجين والمستهلكين. لذلك فإن الغاز النيجيري يمثل فرصة مهمة، لكنه في الوقت نفسه يكشف أن تحويل خطوط الأنابيب إلى واقع تجاري مستقر أصعب بكثير من الإعلان عنها سياسياً.
2: وهل يمكن للغاز المسال أن يكون بديلاً أفضل للسوق الأوروبية من غاز الأنابيب زياد؟
3: نعم، الغاز المسال يتمتع بمرونة أعلى من الغاز المار عبر الأنابيب، لأن الغاز المسال لا يرتبط بمسار جغرافي ثابت، ويمكن تحميله على ناقلات وتوجيهه إلى أسواق كثيرة حول العالم في أوروبا أو آسيا أو أي سوق آخر. لذلك تلجأ دول كثيرة حول العالم إلى طلب الغاز المسال عندما تريد تقليل مخاطر الاعتماد على خطوط أو أنابيب تمر عبر دول عبور متعددة وقد يتعرض إلى مشاكل جيوسياسية محتملة. نيجيريا لديها بالفعل بنية قائمة للغاز المسال في جزيرة بوني، تضم 6 وحدات إنتاج بطاقة تقارب 22 مليون طن سنويا من الغاز المسال، مع خطط حكومية لتوسعة ولرفع القدرة الإنتاجية عبر مشروع القطار السابع. لكن يبقى الغاز المسال حلا قاصرا وليس حلا كاملا. الغاز المسال يحتاج إلى محطات إسالة في بلد التصدير ومحطات استقبال وإعادة تغويز في بلد الاستيراد وناقلات متخصصة وعقود طويلة الأجل، كما أن تكلفته هي أعلى عادة من الغاز الطبيعي المار عبر الأنابيب. لذلك الخيار الواقعي ليس مسألة المفاضلة بين غاز الأنابيب أم الغاز المسال، بل إنشاء نموذج يمزج بين الاثنين، الأنابيب للإمدادات طويلة الأجل إذا توفر الاستقرار والتمويل، والغاز المسال للطلبات ذات المرونة العالية أوقات الأزمات وعندما يكون هناك تقلبات في الأسواق.
2: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي، شكرا لك.
1: وكريستيانو رونالدو فاجأ الجميع أمس ورد على الانتقادات الموجهة له حين قاد منتخب بلاده البرتغال إلى الفوز بـ5 أهداف نظيفة. وديع فيعاني والنشر الرياضية، صباح الخير وديع.
4: صباح الخير، فوز كاسح للبرتغال على أوزبكستان.

0: كابتن بخمسة أهداف دون رد ضمن جولة الثانية من الدور الأول، واقترب البرتغاليون من حسم تأهلهم. قائدهم كريستيانو رونالدو افتتح التسجيل منذ الدقيقة السادسة قبل أن يضيف نونو مندش ظهير أيسر باريس سان جيرمان الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة، وسجل رونالدو الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول. فيما بعد وخلال الشوط الثاني مدافع مانشستر سيتي خوسانوف سجل خطأ في مرماه في الدقيقة 60، والبديل رافائيل لياو سجل الخامس في الدقيقة 87 للبرتغال. كريستيانو رونالدو إذن سجل ثنائية في شباك أوزبكستان، وأصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ من النهائيات العالمية، كما أصبح ثاني أكبر لاعب يسجل هدفا في النهائيات وقد تخطى 41 من عمره، ويأتي في المرتبة الثانية خلف الكاميروني روجي ميلا الذي كان تخطى 42 من عمره. وأصبح كريستيانو رونالدو أيضا صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة للبرتغال 10 أهداف مقابل 9 لأوزيبيو. نستمع إلى النجم البرتغالي.
1: أصل دائما ولو كان ذلك متأخرا، لكنني أصل لهذا السبب وواصل العمل بجد لطالما كانت مسيرتي هكذا، وأنا سعيد جدا. بالنسبة لي الأهم هو الفريق، أن أكون متضامنا معهم وأن أكون متضامنا مع عائلتنا.
0: وإنجاز كريستيانو رونالدو هذا يأتي بعد انتقادات عدة وجهت إليه بسبب أدائه في مباراة البرتغال الأولى حينما تعادل مع كونغو الديمقراطية، وذهبت هذه الانتقادات إلى حد المطالبة باستبعاده. هذا في المجموعة 11. أما في المجموعة 12 إنجلترا تعادلت دون أهداف مع غانا، تعادل مخيب بالنسبة للمنتخب الإنجليزي الذي لم يتمكن من التسجيل. إنجلترا وغانا في صدارة هذه المجموعة ولهما 4 نقاط. تحدثنا عن كريستيانو رونالدو، نتحدث الآن عن ليونيل ميسي الذي كان أهدر ضربة جزاء أمام النمسا قبل أن يسجل مرتين ويرفع رصيده إلى 18 هدفا في صدارة ترتيب أفضل هدافي المونديال في التاريخ. ليونيل ميسي:
2: أنا سعيد بهذا الرقم القياسي، لكن ما يسعدني أكثر هو فوزنا. نحن سعداء جدا بالنتيجة وبالتأهل. كان من المهم أن نحصد النقاط 6 حتى ندخل الأسبوع المقبل براحة أكبر.
0: ومن نتائج الليلة الماضية أيضا تغلب المنتخب الجزائري بهدفين لواحد على الأردن. مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش:
3: كان من المهم بالنسبة لنا الفوز في هذه المباراة لنبقى في المنافسة ونتمكن من تحديد مسارنا في هذه المجموعة بأنفسنا. لم ينتهي الأمر بعد، إننا نسير على الطريق الصحيح.
0: المنتخب الأردني من ناحيته خرج من البطولة، وإن تبقى له مباراة أخيرة سيواجه فيها أبطال العالم الأرجنتينيين. وتنطلق اليوم مباريات الجولة 33 من دور المجموعات مع مباريات المجموعات الأولى 2 و3، بدءا بالمجموعة 2 عند الساعة 9 مساء بالتوقيت الأوروبي، علما أن مبارتي كل مجموعة ستقام في نفس الوقت. في المجموعة 2 إذن سويسرا تواجه كندا من أجل صدارة هذه المجموعة، والبوسنة ضد قطر، مواجهة قد تكون مؤهلة في حال الفوز. بعد ذلك وعند منتصف الليل اسكتلندا تواجه البرازيل، والمغرب هايتي ضمن المجموعة 3. منتخبا البرازيل والمغرب في الصدارة وتكفيهما نقطة التعادل، غير أنهما يطمحان لاعتلاء ترتيب هذه المجموعة. أما المجموعة الأولى مبارياتها ستقام عند الساعة 3 ليلا، المكسيك مع تشيكيا وكوريا الجنوبية مع جنوب إفريقيا. المكسيك سبق أن ضمن التأهل وكوريا الجنوبية في المرتبة 2 حاليا. وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن مدربه ديديي ديشان لن يتمكن من الإشراف على التدريبات قبل مباراة النرويج ضد فرنسا، كما أنه لن يكون حاضرا يوم الجمعة في المباراة الأخيرة ضمن المجموعة 9. وقد تلقى مدرب المنتخب الوطني أمس نبأ وفاة والدته، وسيعود إلى فرنسا لحضور مراسم الجنازة، وفي غيابه سيتولى مساعده جي ستيفان قيادة المجموعة إلى حين عودته. وقررت الولايات المتحدة تخفيف القيود التي فرضتها على المنتخب الإيراني من خلال السماح له بدخول أراضيها قبل يومين من مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد مصر، ويخوض المنتخب الإيراني مباراته الثالثة في سياتل بعدما لعب مباراتيه ضد نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشكو فيه إيران من سوء المعاملة منذ انطلاق المونديال، علما أنه لم يسمح لمنتخبها بدخول الأراضي الأمريكية إلا عشية مباراتيه السابقتين على خلفية الحرب بين البلدين. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: السابعة وخمس وأربعون دقيقة صباحا بتوقيت الفرنسي. تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
1: خلافات أمريكية إيرانية مستمرة بما يخص لبنان ومضيق هرمز وعمليات التفتيش النووية. بازاشكيان يرفض التفاوض على قدرات بلاده الدفاعية وروبيو يبحث مخاوف الحلفاء في الخليج. انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والرئيس عمون يؤكد رفض الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية. أكثر من 13 مليون سوري يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي بحسب منظمة تلفاو. الأبيض السوداني قد تشهد كارثة إنسانية في غضون أسابيع وفق الأمم المتحدة. موجة حر تتصاعد في أوروبا، وفرنسا تسجل أعلى معدل للحرارة في تاريخها مع توقع رقم قياسي كذلك في بريطانيا. ومارك بلوك يدخل البانتيون، ماكرون يشيد بمقاومته لروح الهزيمة.
2: نبيل شوفان، رضا جودي.

0: إلى أخبارنا الفنية والثقافية. وهي معك رضا، لنبدأ بمعرض في كندا يوثق النكبة الفلسطينية وسط جدل واعتراضات قبل افتتاحه.
1: نعم نبيل، يفتتح المتحف الكندي لحقوق الإنسان السبت المقبل معرضا بعنوان فلسطين المقتلعة، النكبة ماضيا وحاضرا، يسلط الضوء على تجارب التهجير القسري والأثار المستمرة على الفلسطينيين. ويضم المعرض شهادات مصورة ومقتنيات شخصية وأعمال فنية لفلسطينيين كنديين توثق قصص اللجوء وفقدان المنازل والتمسك بحق العودة. ويربط المعرض بين أحداث النكبة عام 1948 وتداعياتها الراهنة، متناولا قضايا اللجوء والاحتلال والاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي. وأثار الحدث جدلا قبل افتتاحه، إذ طالبت منظمات إسرائيلية ومنها منظمة شورات هادين بإخضاعه لمراجعة مستقلة، معتبرة أنه يقدم رواية غير متوازنة حول حرب عام 1948. في المقابل أكدت إدارة المتحف أن المعرض يركز على تجارب الفلسطينيين الكنديين وأثار التهجير عليهم دون الخوض في الجدل السياسي. ورحب المؤتمر الفلسطيني الكندي بالمعرض، معتبرا أنه يمثل خطوة مهمة نحو إدراج الرواية الفلسطينية داخل واحدة من أبرز المؤسسات الكندية المعنية بحقوق الإنسان.
0: وانطلاقة قوية للموسم الثالث من بيت التنين، والتقييمات المرتفعة تعزز حماس الجمهور.
1: نعم نبيل، في سينما حقق الموسم الثالث من مسلسل هاوس أوف ذا دراجون وبيت التنين انطلاقة قوية بعد عودته عقب غياب دام عامين، مسجلا تقييمات مرتفعة من النقاد والجمهور على حد السواء. وحصل العمل على 9.4 من 10 بعد أكثر من 10,000 تقييم. وشهدت الحلقة الأولى إحدى أبرز المواجهات المنتظرة في الرواية الأصلية، إلى جانب وفاة شخصية رئيسية، ما زاد من تفاعل الجمهور مع أحداث الموسم. كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من التفاعل بين المشاهدين الذين أعلنوا ولائهم للفريق الأسود أو الفريق الأخضر عبر منشورات وصور ورموز مستوحى من عالم المسلسل. وتألف الموسم الجديد من 8 حلقات وسط توقعات بمزيد من المعارك الحاسمة والتطورات الدرامية التي قد تعيد تشكيل موازين الصراع على العرش في سلسلة هاوس أوف ذا دراجون.
0: شكرا لك رضا جودي. مراسلنا في صنعاء محمد السماوي لديه قصة جديدة من اليمن، واليوم يحدثنا عن رحلة عبد الرحمن نويرة وهند شايع بالعمل التطوعي الخاص بالبن اليمني العريق.
2: بدأت رحلة عبد الرحمن النويرة وهند شايع في العمل التطوعي الخاص بالبن اليمني، حيث تعرفا عن قرب على قيمة هذا المنتج العريق وتحدياته. ومع تراكم الخبرة تحول الاهتمام إلى فكرة بناء مشروع لتولد نواة كمبادرة تسويقية متخصصة في البن اليمني، وتحولت إلى مشروع في ظل تحديات الحرب. هند شايع تتحدث لمونتي كارلو الدولية.
3: بدأ الموضوع في نواة، إن احنا كنا من قبل أصلا ما تجينا فكرة نواة كان عندنا حب للدخول في أي مبادرات أو في أي اجتماعات أو في أي فعاليات لها علاقة بالبن اليمني، فكان الموضوع فقط حب ورغبة في تشجيع أي منتج وطني مميز. فمن كثر ما كنا ندخل في هذه الفعاليات ونحبها واستشعرنا أن الجو جدا شبهنا، كانت هنا البذرة الذي فكر أنها تكون بداية نواة.
2: لم تكن البداية سهلة، فالتحديات الاقتصادية وقلة الإمكانيات شكلت العائق الأكبر، لكن الإصرار والعمل المشترك مكنهما من تجاوز الصعوبات وبناء مشروع قائم على الجودة والثقة.
4: والله أكبر التحديات اللي واجهنا، اللي يواجهها أي مشروع أي رائد أعمال، وضع البلد، وضع الحرب، الحصار، عندما تطلب شيء من برا لغرض استخدامه في المشروع، أو عندما نصدر البن للخارج في مشاكل في اللوجستيك في الشحن بسبب الحرب ووضع الحصار. يعني هذا أكبر التحديات اللي بنواجهها حاليا.
2: ما يميز هذا المشروع الذي ولد في أجواء الحرب هو التركيز على البن اليمني كقصة وهوية، وليس مجرد سلعة من خلال تسويق احترافي يربط المزارع بالمستهلك ويبرز القيمة الحقيقية للبن اليمني.
3: الذي يميز نواة أنه إحنا عندنا روح واستشعار بأهمية نشر ثقافة البن اليمني داخلياً وخارجياً. يعني في اليمن في قصور كبير في فهم مدى جودة البن اليمني، وخارجياً حابين إحنا نعيد الصورة الرائعة الذي كان يمتلكها البن اليمني. فنشعر بمسؤولية عالية جداً في نواة أن إحنا يكون لنا دور في تحسين هذه الصورة وإبرازها.
4: رسالتي لجميع الشباب أنه ابدأ ابدأ ابدأ، أنه لا تتأخر مهما كانت الظروف، مهما كانت التحديات. إذا عندك عزيمة، إذا عندك شغف، ادخل في مجال أنت تحبه، فيه قصة عشق بينك أنت والحاجة هذه، وبإذن الله بتوصل للعالمية.
2: تحول المشروع اليوم إلى نموذج ملهم للشباب، يثبت أن الإيمان بالفكرة والعمل الجاد يمكن أن يصنع فرقا حقيقيا حتى في أقصى ظروف الحرب والدمار. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: وإلى الفقرة الأخيرة في صباح مونتي كارلو الدولية،
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب.
5: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، ونوافيكم بعناوينها. التقنيات الحديثة في التعديل الوراثي للنباتات NGT تشعل غضب المزارعين الأوروبيين. البعوض تكيف مع رائحة الرذاذ الشهير الطارد له وبات يربطه بمصدر غذائي. الطائرة الكهربائية المزورة ببطاريات الحالة الصلبة هيليوس هوريزون أنجزت بنجاح أول رحلة مأهولة في ولاية فلوريدا. الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تلطيف القواعد القانونية المتعلقة بتطوير النباتات الخاضعة للتقنيات الحديثة في التعديل الوراثي NGT. لقد نشرت الهيئة الفرنسية لسلامة الأغذية تقريرين يحثان على توخي الحذر من تلك التقنيات، فيما تظاهر أكثر من 40 اتحادا ومنظمة زراعية أوروبية أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ عشية تصويت حاسم في جلسة عامة تبحث في نوع جديد من النباتات المعدلة وراثيا، مما أشعل غضب المزارعين الأوروبيين. يقترح النص القانوني الأوروبي السماح بزراعة بعض الأنواع المعينة من النباتات المعدلة وراثيا وفق تقنيات تعديل الجينوم الحديثة التي تهدف إلى إمداد النباتات بخصائص جينية تجعلها أكثر مقاومة للرطوبة أو الجفاف. في تقنيات نيو جينوميك تكنيكس التي تختصر بكلمة NGT يعدل جينوم النبات، ولكن بدون إدخال إليه حمض نووي غريب، على عكس الجيل الأول من الكائنات المعدلة وراثياً Genetically Modified Organism الخاضعة للتنظيم في الاتحاد الأوروبي. مؤيدو تقنيات NGT يرون أنها حل لتكييف الزراعة وضمان غلة المحاصيل في ظل تحديات تغير المناخ، لكن بعض العلماء يحثون على توخي الحذر من تلك التقنيات، لا سيما فيما يتعلق بتتبع واقتفاء أثر البذور. أشهر طارد حشرات مستخدم عالمياً هو DEET. يتكون هذا المركب الكيميائي من مادة ثنائي إيثيل تولوياميد التي طورت في الأصل للجيش الأمريكي في العام 1946، ثم استخدمت لعامة الشعب بدءا من العام 1957 لكون DEET يربك ويعطل أجهزة الاستشعار الكيميائية لدى البعوض الذي لا يعود يستطيع التعرف على رائحة الإنسان ليقترب منه ويمتص دماءه. في أغلب الأحيان نعتقد أن حشرات البعوض هي كائنات صغيرة لا تتمتع بذكاء خارق، غير أن دراسة فرنسية أمريكية مشتركة برهنت أن البعوض في التجارب المخبرية أظهر قدرة على التعلم الشرطي، أي أنه يستطيع أن يربط رائحة مركب DEET بمكافأة غذائية. رغم أن الباحثين شددوا على أن نتائجهم لا تعني أن مادة DEET فقدت فعاليتها في طرد البعوض، فإن القناعة البارزة التي توصلوا إليها تفيد بأن السلوك الحشري ليس ثابتاً بالكامل، بل قابل للتعديل عبر الخبرة والتعرض المتكرر لمادة طاردة للحشرات. ولاية فلوريدا الأمريكية شهدت مطلع الشهر الجاري رحلة جوية تجريبية لطائرة هيليوس هورايزن التي زودت ببطاريات الحالة الصلبة، في خطوة قد تمثل نقطة تحول مهمة في مستقبل الطيران الكهربائي، لأنها تعد أول حالة معروفة لاستخدام بطاريات الحالة الصلبة في طائرة مأهولة تقليدية ذات جناح ثابت مع محرك من طراز بيبستريل توروس. ضمن فئتها من الطائرات الكهربائية سجلت طائرة هيليوس هورايزن رقما قياسيا عالميا في الارتفاع، لأنها بلغت ارتفاعا قدره 7315 مترا. يعمل فريق التطوير حاليا على تنفيذ رحلة جديدة تستهدف الوصول إلى ارتفاع 12192 مترا، وهو مستوى يقترب من الارتفاعات التشغيلية للطائرات التجارية. ومن المقرر إجراء المحاولة القياسية الجديدة قبل نهاية العام الجاري. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.

0: وإلى هنا مستمعينا نصل إلى ختام هذه الفترة الصباحية. شكرا لكم جميعا على هذه الرفقة. شكرا لك نبيل لشوفان.
1: شكرا لك رضا جودي. شكرا لرولع بحيدر رافقتنا في تقديم النشرات والفقرات المنوعة. محمد بوشيبة قرأ لنا أهم ما جاء في الصحف الفرنسية صادرة اليوم. نجوى بن مبارك رافقتنا بالمواجيز.
0: كان معنا سليم فريني في التنسيق وفابيا فيرجيلي فالنتين بلون على الهندسة الصوتية. اللقاء يتجدد غدا صباحا في الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
1: شكرا لكم.
0: تمام الثامنة صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك نجوى المبارك. إليك الميكروفون نجوى.
2: شكرا نبيل. أهلا بكم مستمعينا. تشهد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي تضاربا في التصريحات بعد جولة محادثات أولى في سويسرا. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على تفتيش النووي إلى أجل غير مسمى وعلى استخدام 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة. كما لوح بإلغاء المفاوضات إذا لم يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول. في المقابل نفت إيران هذه التصريحات مؤكدة أنها لم تقدم أي تنازلات أو توافق على عودة المفتشين. وقال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان إن إيران كانت لا تدمر كما دمرت غزة خلال الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة لولا امتلاكها الصواريخ، مجددا التأكيد أن البرنامج البالستي لطهران غير قابل للتفاوض. هذا ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الإمارات أمس في مستهل جولة خليجية تهدف لطمأنة حلفاء رئيسيين لواشنطن تضرروا جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد إبرام واشنطن تفاهما مع طهران. إلى لبنان، حيث أكد الرئيس جوزيف عون رفضه الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية تزامنا مع جولة خامسة من المحادثات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن. من جهته أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن لا خيار لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل كامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني مقابل انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية. تزامن هذا مع مواصلة التصعيد على الأرض حيث قتل شخصان بنيران إسرائيلية في الجنوب رغم تراجع القتال في اليومين الأخيرين. قتلت امرأة في غارة جوية روسية استهدفت مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، ما أسفر أيضا عن أضرار في منازل ومبان واندلاع حرائق وفق السلطات المحلية. في المقابل أدى هجوم أوكراني على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم إلى انقطاع مؤقت الكهرباء بعد استهداف بنية تحتية للطاقة. شهدت فرنسا أمس أعلى معدل للحر على الإطلاق وسط قيظ مستمر منذ أيام، فيما يتوقع أن تشهد بريطانيا أيضا أعلى درجة حرارة تسجل خلال الشهر الحالي في تاريخها. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: شكرا نجوى.
4: كافي شو حنان عبد الله نعمات المطري.

0: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، صباح البراد،
1: الايه
0: البراد، البروده،
1: صباح البروده، صباح
0: مستقيم، بدناش حراره، بدنا بروده
1: يا اصدقاء. بصراحه يعني نكونوا واقعيين، علما اننا نبدا دائما المشوار بابتسامات وبضحك وفرفشه، ولكن درجات الحراره مرتفعه جدا وما فيش نوم بعد اليوم. ما في نوم
0: بدنا النوم يعني
1: بدنا ايه. صح صح صح, صح. يلا معلش.
0: صباحكم ورد، صباحكم فل، ونستمر اذا بكافي شو.
1: يلا صباح الخير فالونتان.
0: حنان، رغم الحرارة ورغم كل إشي أكيد أخبارنا سعيدة وإحنا سعداء دائما بوجودنا مع مستمعينا ومستمعاتنا.
1: يس يس يا صديقتي نعمات، هناك منافس كبير جدا لليلى عبد اللطيف في توقعات هذا المونديال.
0: عرفتها
1: مين؟
0: عرفتها، البرازيلية.
1: لا لا لا لا، انت رحت بعيدة،
0: مش
1: انت ذكية جدا.
0: البرازيل
1: تقريبا هي حيوان، هي حيوان من الحيوانات.
0: نوع كان معين. عندي خبر، انا قرأت عن خبر عن
1: عن شو؟
0: عن لحظة اشوف لك اياها.
1: حطي عويناتك يا نعمت.
0: لا لا لا لا لا
1: يلا بسرعة يا نعمت بسرعة.
0: عرافة هبوتي.
1: لا لا لا لا، ما نحكي عن نفس الشيء.
0: وهي أنثى النمر الأسود.
1: لهذه يا ستي سمكة تتنبأ بنتائج المباريات، وهي
0: نمر سمكة.
1: نمر سمكة وهي تتواجد أو موجودة في مدينة تورونتو الكندية، تحولت بكل بساطة إلى إحدى طرائف هذا المونديال، وتعيش داخل حوض مصمم على شكل ملعب كرة قدم، حيث تقوم يوميا بتوقع نتائج المباريات عبر السباحة نحو علم الفريق الذي تتوقع فوزه، وقد حققت حتى الآن. إيه إيه إيه. على فكرة هذه السمكة اللي كلنا شفناها على انستغرام وعلى تيك توك وفعلا طريف جدا، يعني لما تشوفي هذك الفيديوهات طريفة جدا، حققت حتى الآن 14 توقعا صحيحا، ما أثار فضول الجماهير التي تتجمع يوميا لمتابعة اختياراتها. وتحمل السمكة اسم سويم بابي، تيمنا بالنجم الفرنسي كيليان نيمبابي، في تقليد يعيد إلى الأذهان الأخطبوط الشهير بول الذي اشتهر بتوقع نتائج مباراة مونديال 2010، سميتها سوين بابي. شفتي هذه تركض بالسباحة.
0: مظبوط، يعني 14. طب تقول لنا من الذي سيفوز بكأس العالم؟
1: خلاص أنا شوي حعمل لك توقعاتي يا نعمات، ولا يهمك، أنا عندي توقعات هذا المونديال الصحيحة
0: 100%. طيب نتحدث خارج الهواء لأنه أفضل.

0: عمري ما أقول لك وداعا، بالعكس مرحبا، كيفكم، شو أخباركم، مشتاقين لكم، أليس كذلك؟ أفضل من الوداع.
1: يس، أفضل من الوداع. إلى ضيوف وفقرات وأخبار هذا الصباح، عبد الكريم وكريم، صحفي وناقد سينمائي، يحدثنا هذا الصباح المهرجان فيلم الوثائقي بمدينة أكادير.
0: المساحة الحرة رح تكون مع الدكتور عبد القادر بن عثمان، رح نتحدث عن مجموعته القصصية محرقة السوس وأغاني الحياة. هذه القصص كتبها ما قبل الثورة، تتحدث يعني تتحدث حتى عما حدث في تونس ما قبل الثورة، و عن بعض الأمور التي حدثت حتى أثناء الثورة. يعني حديث شيق مع الدكتور، نتمنى تبقوا برفقتنا. وطبعا حنان، لا ننسى باقي الفقرات اليوم. كوتشينج، أثر الذكاء الاصطناعي على أمن المعلومات مع مستشار الأمن الإلكتروني يزن هواش، المدونة بقلم عروب الصبح، واليوم دجاج بالبرتقال.
1: سنرى كيف سيكون دجاج هذا الصباح.
0: بكاكي ولا ما بكاكي؟ بكاكي ولا ما بكاكي؟
1: بكاني ولا بكاكي؟
0: بكاكي كوكو كوكو
1: يعني. ما فهمتش يعني. أنا شوف أنا مش نايمة يومين أصلا، البطارية عندي خلصانة يا نعمات والله العظيم.
0: بكاكي ما بكاكي، ما عندك مشكلة.
1: شو يعني بكاكي؟ كنتاكي؟
0: يوكاكي.
1: يوكاكي بيصيح؟
0: نعم.
1: الدجاج بيصيح يا نعمات ولا يزقر؟
0: فالنتا أغنية.
1: الدجاج ولا
0: أغنية لو سمحت.

0: أصدقاء مباشرة إلى أبراج.
1: طبعا معالم الفلك إبراهيم حزبون حاور لهذا اليوم رضا جودي.
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
3: الأبراج وما تخبئه الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
3: مرحبا أهلين إبراهيم. هل القمر انتقل إلى العقرب أم ما زال في الميزان؟ وماذا عن الزوايا التي تتشكل اليوم؟
4: نعم، في ساعات الصباح الباكر بعده موجود في الميزان، لكن اعتبارا من الساعة 8 إلى 17 دقيقة من هذا الصباح حسب توقيت باريس، طبعا القمر بيكون في برج العقرب، بيفضل فيه اليوم بكرة. هلأ الزوايا، في عندي ثلاث زوايا. أول واحدة حصلت الساعة 5 بالفجر، تربيع بين القمر والمشتري، هاي بتقولنا ديروا بالكم من الخبثة اللي بيحاولوا يستغلوا طيبتكم وكرمكم. الثانية جاية الساعة 2 إلى ربع بعد الظهر، تراين 120 درجة بين القمر والشمس، هي بيساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. آخر زاوية مثل الأولى، تربيع هالمرة مع بلوتو، جاي الساعة 5:30 بالمساء، يا إحنا بنفرض سيطرتنا على الآخرين أو هم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم علينا. واعتبارا من الساعة 8 إلى 17 دقيقة من الصباح فصاعدا، ما عندنا خلو مسار، المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة حابين نقوم فيها. وحاب أقول آخر شيء أنه القمر لما يكون موجود في العقرب مثل اليوم بكرة، المشاعر عنا بتكون متطرفة، لكن من ناحية إيجابية يوم مناسب للزراعة ولقص الشعر لإطالته.
3: طيب لنرى الآن تأثيرات القمر على الأبراج ونبدأ بالحمل.
4: الحمل نبشره بمبلغ من المال جاي على الطريق، هذا له علاقة بشراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس مطلوب من الحمل هون ينتبه أكثر، لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر، الاحتمال الأكبر صحته هو. من ناحية ثانية إيجابية، أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة وأجواء رومانسية دافية.
3: أخبار الثور؟
4: الثور مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الأجواء الرومانسية الحقيقة مش كتير مشجعة، ولكن إذا العلاقة ناجحة وفي رغبة لإتمام خطبة أو زواج ما في مشكلة بالمرة، ممكن توقيع عقد تجاري يستفيدوا منه. والثور مليان طاقة مليان نشاط وأفكاره مقبولة عند الإخوة وعند الجيران.
3: أخبار الجوزاء؟
4: رح يتراكم العمل قدامهم بشكل ملحوظ اليوم بكرة، لازم يديروا بالهم أكثر على صحتهم، لأن الشمس الموجودة بالسرطان بتساعدش كتير، يعتمدوا على أنفسهم من فترة لفترة. طبعا ضروري ياخدوا قسط كافي من الراحة. اللي بيبحث عن عمل من مواليد الجوزاء الفرصة متاحة قدامه. كمان الجوزاء بنلاحظ أنه الأجواء الرومانسية دافية وأفكاره منصبة حول ضبط ميزانيته.
3: أخبار السرطان؟
4: تشتد الرغبة عند السرطان للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. صحيح الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، لكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، ممكن يعني يعززوها أكتر وأكتر. بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، يوم جيد للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل. وبصورة عامة مواليد برج السرطان لديهم قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم.
3: ننتقل إلى الأسد.
4: الأسد مشغول في تنظيم أموره البيتية والعائلية والعقارية، يوم مناسب لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن. ممكن كمان يقوموا بصفقة عقارية بيع أو شراء، أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معهم، هم كمان شكلهم جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، أجواء رومانسية حلوة، اندماجهم في المجتمع بيكون سهل جدا. كمان بنلاحظ على مواليد برج الأسد بهاي الفترة إنه قسم منهم عم بينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها.
3: أخبار العذراء؟
4: ينشط مواليد العذراء في الحركة، حركة فكرية وجسدية، فكرية للدراسة للمطالعة خاصة للطلاب الابتدائي والثانوي، وجسدية سفر اتصالات لقاءات مقابلات، ممكن يجتازوا امتحان أو يجروا مقابلة. التجار المحليون عم يستفيدوا في عملية البيع. العذراء مليان طاقة مليان نشاط وأفكاره مقبولة عند الأصدقاء.
3: ننتقل إلى الميزان.
4: الميزان اليوم بكرة بيكون مشغول في ضبط ميزانيته وبنبشره أنه في مكسب مالي جاء على الطريق. هذا المبلغ بيكون من مثلا عمل إضافي أو

0: بس
1: بالباطة
2: هذا اللي بدنا اياه احنا في هذه الاجواء. نحط هيك بدنا نحط بسين صغيره ونقعد فيها في الماء. خلينا هيك
3: انا شكلي حنام في بسين على البلكونه. في ممكن نحطه بسين
2: افضل درجه الحراره ما هي
3: بالمطاط هذه بالبلاستيك
2: بس ما هي درجات الحراره برا كتير يعني رح تروح المي رح وتصير ساخنه.
3: والله شكلي حاشتري شيء من هذا النوع مش عارفه كيف اعمل يعني.
2: طب خلينا نفكر في الموضوع نجد حلول.
3: أكيد يا نعمات أنت لديك كل شيء. الحلول وأنا أثق في قدراتك الدهنية والبدنية.
2: عن جد؟
3: يس
2: أنت بتثقي أنا لا أثق
3: أكيد بثق فيك يا نعمات ولو عندي قدرات بدنية هائلة يعني هائل. ما شاء الله أنت وكريستيانو في نفس الليفل.
2: بس ما عنديش فلوس كريستيانو هاي المشكلة.
3: لا ما عنديكيش فلوس كريستيانو
2: ما عنديش هدي... زيرو زيرو زيرو
3: مش محتاجة يا نعمات
2: مش محتاجين لذلك
3: مش محتاجين فلوس كريستيانو ولو يعني
2: ولكن نحتاج أنه نستمع لمساحة حرة بعد قليل مش هيك حنان؟
3: يس
2: نكون مع الدكتور عبد القادر بن عثمان
3: قدميك ولا بلاش يا نعمات
2: قدميني ولكن قبل ذلك سنستمع إلى أغنية شو رأيك؟ ثم تعودي لتقديمي.
3: لا خلاص أنا بقدمك الآن وبعدين بنستمع مباشرة للقاء شو رأيك؟
2: أنت زي ما بدك بس في أغنية
3: قبل يلا حط أغنية

0: إلى لقاء هذا الصباح الذي جمع زميلتي نعمات بالدكتور عبد القادر بن عثمان وحديث عن مجموعته القصصية محرقة السوس وأغاني الحياة.
1: مساحة حرة.
2: نستضيف اليوم الدكتور عبد القادر بن عثمان للحديث عن مشروع السرد أغاني الحياة بجزئي، وخاصة محرقة السوس أغاني الحياة 2، وهو مشروع أثار اهتمام القراء بما يحمله من قراءة نقدية للمجتمع التونسي والعربي، ومن أسئلة عميقة حول المعرفة والثورة والتحولات التي عاشتها المنطقة. أهلا وسهلا فيك دكتور، صباح الخير.
3: صباح العطور والتميز الإعلامي والإبداعي، كل الشكر على هذه الاستضافة، وسعداء أن نكون معكم ومع مستمعيكم من تونس.
2: أهلا وسهلا فيك دكتور. قبل أن ندخل في تفاصيل أغاني الحياة ومحرقة السوس، أود أن أسأل حضرتك، هل مهمة الكاتب أن يروي ما يحدث؟ أما أن مهمة الحقيقية هي أن يرى ما لا يراه الآخرون قبل أن يتحول إلى واقع؟
3: شكراً، هذا السؤال العميق والمهم والذي يمكن إدراكه في قلب كتاباتي ومشروعي السردي.
2: نعم.
3: طبعاً أهم كتابة ومن من جوهر فعلها أن ترى المستقبل بالبحث فيما هو موجود.
2: نعم.
3: يعني عندما تتفطن إلى قضايا عصرها وتعمل على التفكير في ما يعيشه من أزمات ومن أورام ومن إشكاليات، فإنها تتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وتنتج لنا أدبا إنسانيا رفيعا يساهم في تطوير الحياة على الأرض، وهذه جزء من مهمات القصة عندي. الاستشراف هو رهان أساسي في قصصي، لأنني أعتقد أن القصة التي تعيد إنتاج الأمراض الاجتماعية أو الواقع كما هو،
2: نعم،
3: هي قصة لا يعول عليها كثيرا، ولا يمكن أن تسري الإنسانية بأفكار وبقيم جمالية جديدة.
2: طيب، في محرقة السوس لا تتحدث عن فساد عابر، بل عن سوس ينخر التربية والإعلام والصحة والحياة العامة. لماذا اخترت هذا المفهوم بالذات؟ هل الأزمة التي نعيشها اليوم هي أزمة مؤسسات أم أزمة وعي وثقافة وحضارة ربما؟
3: طبعا لا بد أن كي نجيب على هذه الأسئلة أن نعود إلى القصص التي وقع نشرها
2: إلى
3: 2011.
2: نعم.
3: محرقة السوس
2: كانت بدأت كتابتها ليس كذلك ما قبل الثورة، يعني
3: طبعا، وهذا للأسف الشديد في تونس هناك نوع من استقالة العقل الجمعي من القراءة ومن متابعة المستجدات الفكرية والثقافية، بشكل جعل الأدب والثقافة العميقة والمهمة ليست في دائرة الاهتمام لا الجامعي ولا الثقافي. لكن ما يسعدني، وربما أيضا هذا الأمر استشرته لهذا، لأن التونسي الذي لا يقرأ والعربي في الأصل الذي لا يقرأ لا يمكن أن يعول عليه ولا يمكن أن يستحق الحرية أو الكرامة. إذن كانت أزمة التي نشأت قبل 2011 تبشر بثورة أساسية. وعندما نتحدث عن محرقة السوس،
2: نعم،
3: يعني نتحدث عن مفردتين تحملان معاني خالدة، وهي أننا نتكلم عن سوس سيجتاح كامل المظاهر المجتمعية سواء على مستوى المؤسسات، على مستوى الثقافة الاجتماعية والثقافة الإبداعية، وعلى مستوى الجامعات، على مستوى الإعلام، على مستوى
2: على جميع المستويات. نعم، على جميع المستويات. إذن
3: طب وخاصة في التشغيل،
2: نعم،
3: خاصة في تشغيل أصحاب الشهائد العليا خاصة. فنلاحظ أن وزارة التشغيل في تلك الفترة كانت تبيع الوهم. قصة الطابونة للجميع أصبت فيها هذه الظواهر قبل أن ينتبه إليها المجتمع التونسي فيما بعد، وقبل أن نتحدث عليها الآن بشكل ربما مستفيض بعد ما وقعت الرأس الفاش
2: نعم.
3: أو الفاش في الرأس
2: بس نعم.
3: أصبحنا نتحدث عن هذه الأزمة ونعلنها كقيمة معدة مجتمعية خطيرة منذرة بانهيارات كبرى، وحتى بعد 14 أو 15 عام من الثورة نعجز على إيجاد حلول لها.
2: نعم. إذن ما زال السوس إذن ينخر المجتمع وينخر كل ما تحدثت عنه سابقا.
3: طبعا قلنا نحن ربما صوت غير باسد جيدا، ولكن ما فهمني من السؤال أننا في تونس طبعا قبل الثورة وبعدها هناك نفس البنية النفسية تتكرر. البنية النفسية التي لا ترى الواقع كما هو وتحاول أن تزيده وتحاول أن تصدره على أنه جمال مطلق في الوقت الذي ينذر فيه بالانفجارات. لهذا الأمر عندما رأيت أن هناك توازنات كبرى إقليمية واجتماعية وثقافية قد انهارت هذه التوازنات، وفي أطر عالمية أيضا تنبئ بهذه التغيرات، قلنا أن محرقة السوس هي التي معناتها التحمت بالواقع وشجعت على الثورة في أول معناتها مهمة ربما للقصة أن تنجزها قبل الثورة، لأن لم نتعود على مدار الكتابة التونسية أن تلتحم هذه الكتابة بالواقع في إطار دفعه وإسناده وتشجيعه على خلق حدث ثورة. لأننا استثمرنا في تلك الفترة فيسبوك وكلنا خاصة في لأن المجموعات القصصية النصوص القصصية كتبت من أبريل من فيفري 2010 إلى الأسبوع الأول من 2011، يعني تقريبا قبل أسبوع من الثورة.
2: نعم.
3: يعني أسبوع من الثورة انتهت المجموعة وكانت جاهزة.
2: طيب بما أنه دعني أسألك سؤال دكتور، دعني أسألك سؤال يعني مهم جدا، بما أنك انتهيت من كتابة هذه القصص قبل الثورة بأسبوع، هناك من يرى أن أغاني الحياة ومحرقة السوس حملتا رؤية استشرافية لتحولات كبرى عرفتها تونس والمنطقة، هل الاستشراف في الأدب نوع من التنبؤ أم أنه ثمرة قراءة دقيقة للواقع، فهم عميق لحركة المجتمع؟
3: الحقيقة أن كلمة التنبؤ مسألة في صميم الفعل العلمي وليس الأدبي فقط. لأن الإدراك القوانين ومن سبقون في هذا الأمر، أي علم عندما تدرك الأسباب أسباب نشوء الظواهر، إذا أدركت أسباب نشوء الظواهر يمكن أن تتنبأ بنتائجها في أي لحظة، لأن العلم يتكرر القوانين. وحتى في إطار ديني هناك آيات دقيقة ومهمة جدا تتحدث عن أنك ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، بمعنى أن الوجود كله لا يستقيم فهمه إلا في إطار رؤية متكررة علميا، بمعنى أننا يقول الشاب بكلمة بيت شعري جميل يقول إذا تقضى ربيع فسوف يأتي ربيع، بمعنى أن هذا التكرر ونظرية العود الأبدي للليل والنهار وللفصول تجعلنا على يقين من أن الربيع ليس حدثا ماضيا وليس حدثا منتهيا، هو حدث متكرر.
2: نعم.
3: فكلما مررنا بالشتاء فنحن ننتظر ربيعا.
2: إذن يعني نعم إنه كل متابع لبعض نعم إذن
3: كلما اشتدت الظلمة فنحن على وشك الإشراق وعلى مشرق الصبح القادم.
2: طيب.
3: إذن هي معطيات طبيعية ليست فقط من بمعنى التنبؤ كفعل أفعال الشعوذة.
2: نعم.
3: إنما هو قراءة
2: وبناء نعم كل ذلك نعم
3: ضرورة الحدوث هذه التغيرات.
2: طب دكتور بما أنك يعني نعم يعني كما قلت بأنك بنيت ورأيت يعني كل هذه الأمور يعني وبعد أكثر من 15 عاما على الثورة التونسية، هل تعتقد أن تعثر التجربة يعود إلى غياب المشروع الفكري والثقافي لدى النخب السياسية والإعلامية وإلى تغليب منطق الغنيمة على منطق الدولة ربما؟
3: شكرا جدا على سؤال، لأنه تصميم المشروع السردي، لأنني أتحرك في إطار المشروع السردي، أنجزه قصة وأنجزه تطويحات جنس جديد في الكتابة وأنجزه علما في إطار طاقة بثانية الطاقة. الإشكال أننا لم نفهم معنى ثورة أصلا. هل السؤال الأساسي، هل يتوقع المتابعون للثورة، وللأسف الشديد هناك حماقة أصيلة في هذا،
2: إذن ليس هناك فهم للثورة؟ نعم،
3: ليس هناك فهم. ورأيت بالضغوات في البلاتوات التلفزية التونسية تحديدا يتكلمون على الثورة وكأنها دجاجة ستبيض الذهب والفضة، ولكن الحقيقة أن الثورة مهمتها الأساسية هي إحداث الثورة. مهمتها الأساسية هي ضرب مقتل المنطق الأبوة السياسية والأبوة المجتمعية، يعني أنها هي تحرر الإرادة وتحرر الفعل لكي تتصارع الإرادات من أجل إنتاج مشهد جديد، وهذا يحتاج إلى وقت طويل. ما شهدناه من تشذبات هو من صميمات على الثورة ومن نتائجها، وليس حدثا سلبيا كما يتصور ويعتقد البعض، لأننا في إطار هذه الصراعات والتجذبات ستبنى المشاريع الأصيلة انطلاقا من ما يمكن أن نشهده من فشل متكرر يجعلنا نذهب بطريقة أصيلة.
2: نعم. نعم.
3: لأن العلوم، حتى العلوم لابد دائما أن نعود إلى أهم مقولات في العلم، أننا تاريخ العلم هو تاريخ الأخطاء، تاريخ الأزمات. إذا عرفنا إبستيمولوجيا أن العلم وما أدراك تاريخ الأزمات والأخطاء، فما تكون الثورة إذا قلنا أن العلم نفسه هو تاريخ الأخطاء وتاريخ الأزمات. إذا كان العلم، فما بالك في المشاهد الاجتماعية المتحركة والمضطربة والموجية ذات الطبيعة المشكلة بطبعها. هذا الإطار لا يمكن أن نتوقع إمكانية صياغة المشاريع والحلول من اليوم الأول من الثورة. لابد أولا أن نعيش هذه المخاضات وأن نتصارع جيدا خارج الإطار التقليدي السابق الذي كان يحكمنا قبل الثورة، لأن تلك النماذج هي ثورة أعلنت على نهايتها. إذا فهمنا هذا الأمر أن ما وقع من انفجار اجتماعي وسياسي هو إعلان على انتهاء نماذج حكم، نماذج مجتمعية في تركيبة البنية الاجتماعية للعائلة، في تركيبة البنية الاجتماعية للمؤسسة التربوية والمؤسسة العلمية. فهمنا أننا أمام حادث عظيم لم تشهده حتى البشرية سابقا، لأن خصوصية المجتمع التونسي والعربي أنه مجتمع عائلي، وأن القبيلة والعصبية هي التي تحكمه الآن، وهذا طبيعي. وهناك إشكاليات أيضا متعلقة أساسا بكيفية إيجاد الخطوات التي تسمح لنا بالتواصل الطبيعي والمتزن مع الحضارة الإنسانية اليوم.
2: إذن برأي حضرتك كل ثورة، نعم، إذن برأي حضرتك كل يعني بعد كل ثورة يجب أن يكون هناك وقت للبناء للعمل وكل ذلك. طيب شو رأيك دكتور لنتوقف الآن مع استراحة ثم نعود بعد ذلك لتكملة حديثنا سويا عن محرقة السوس، أغاني الحياة 1 و2. خليك معنا.

0: عودة لمساحة حرة وعودة للدكتور عبد القادر بن عثمان للحديث عن مشروع السردي أغاني الحياة بجزئي محرقة السوس وأغاني الحياة اثنين. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى دكتور عبد القادر. دكتور، هل ما زلتم تؤمنون بأن الأدب قادر على التأثير في الواقع وصناعة الوعي، أم أنه زمن الرواية والقصة قد تراجع أمام هيمنة الإعلام السريع ووسائل التواصل؟
1: الحقيقة أن العكس تماما هو الحاصل والذي يجب أن يحصل. نحن أمام تسهيلات كبرى بواسطة هذا الانتجار الرقمي للمعلومات، أمام فرص كبرى لكي نطلع على بعضنا البعض ونعرف. أيضا ودائما أنا مرتبط بما جاءت به رسالة محمد عليه الصلاة والسلام في منجزها العربي. هذه الرسالة تقول أننا شعوب، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فليس هناك أفضل الآن من الأدب ومن الرواية ومن هذه المنتجات التي يسهل الوصول إليها عبر الإنترنت من التعارف. أيضا نحن من المطلوب منا أيضا، وهذا وقع استبعاده أيضا في إطار تحيل المؤسسة الفقهية على الدين وعلى الرسالة المحمدية، استبعاده من فعل الدين وهي القصة. نحن مطالبين دينيا بأن نقص على بعضنا البعض القصة. فآية يوسف، سورة يوسف ماذا تقول؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. إذن القصة مهمتها أساسية في أصلها وفي جوهرها، وخاصة في أمة كأمة العربية الإسلامية اليوم، في جوهرها بيداغوجيا بالأساس، ولكنها أيضا فكريا وحضاريا وفلسفيا تبلغ لنا الأفكار العظيمة في معاني وفي تشكيلات سردية بسيطة وسهلة الهضم.
0: إذن الأدب أدب قادر على التأثير.
1: نعم. مطالبين بالقص، وللأسف الشديد أن حمقى هذه الحضارة استبعدوا هذا الفعل كفعل بيداغوجي وفعل فلسفي يقدم لنا أعلى ما يمكن من أفكار في باقات من الزهور الجميلة والعطرة.
0: طب دكتور، بعد كل هذه السنوات وعندما تنظر إلى ما كتبته في أغاني الحياة ومحرقة السوس، هل بتشعر أن الواقع قد لحق بالأدب، أم أن الأدب ما زال يسبق الواقع؟
1: الكارثة الكبرى أن الواقع دائما وخاصة في تونس هو الذي يستولى على حياة الناس. القراءة والكتابة والأدب والقصة والفنون والجمال تنشأ في مناطق معزولة، وهذا سبب نكبتنا وأزمتنا. لو كان الأدب حتى في علاقة جدلية بسيطة ما ينتجه العقل في أصل في كل مظاهره بما فيه القصة والرواية والعلوم والفنون والإبداع، من المفروض أن يكون نتاج هذا التلاقى وهذه العلاقة ما بين الواقع وبين منتجات العقل. ما يحدث نحن هو أن العقل معطل أساسا، وهذا التعطيل لا يتعلق باليوم فقط بهذا العصر.
0: نعم.
1: وإنما هو منشأه ألف وأربع بمجرد ما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام دخلنا في مرحلة تعطيل العقل، لأننا عدنا إلى الجاهلية الأولى في حادثة السقيفة كما يعلم بعض المختصين في الحضارة وفي الأديان. ونحن عندنا مقاربة في هذا الأمر، وإن شاء الله في إطار هذا المشروع الذي ننجزه كما قلنا قصة وسردا وعلما، أننا سنقدم ولنا مخطوط في هذا الأمر، هو المخطوط الوحي المعاصر. كيف نقارب مقاربة جديدة في إطار ما تفهمنا وفي إطار الاستفادة من منتجات العصر وما تقوله اللسانيات وما يقوله الحضارة وما تقوله التاريخ في إعادة فهمنا للقضايا الدينية. نتوقع أننا وخاصة أمام وهذه عالجته في كتبت الدملة، عالجنا أن الحضارة العربية الإسلامية ستشهد في من خلال ما طرحته في القصة ستشهد حالة تعافي وحالة بعث جديد، وربما الآن بدأت تتوضح الصورة مع الانتصار الإيراني في حربه وفي أهم حدث تاريخي نعيشه اليوم، وهو ما أشهرته إيران على درجة كبيرة من القوة والسلطان لم يتعود عليها عرب الفواحش وعرب الوجود تحت الأقدام وعرب الديون، مما يجعلنا ننظر إلى المستقبل بأن هناك عالم روحاني جميل سيتشكل انطلاقا ربما من هذا النصر، ولكن ستتقع تشكلات جديدة للوعي الإنساني، لأننا نراكم على مدى قرن كامل مفاهيم جديدة في حقوق الإنسان وفي منظمات الأمم المتحدة بشكل يجعلنا نرى أن هناك إنسانية بصدد التشكل ستبرز معالمها بشكل جيد، ولنا بعدها في هذا الأمر كثير من المقولات. ربما ليس هذا الحوار أو الوجود معكم ربما ليس لا يسمح لنا بالاستفادة، ولكننا سنعيش مراحل أخرى هامة جدا، ستكون الروحانية الإنسانية العالمية هي التي تقود الإنسان، سواء بمعناه كما شفنا كما لاحظنا اليوغا وفي الهند. مراكمات جيدة وجميلة للوعي الإنساني بما هو روحي وبما
0: هذا
1: هو
0: ما نتمنى. دكتور شكراً جزيلاً للكاتب والقاص الدكتور عبد القادر بن عثمان على هذا الحوار الثري. وطبعاً حضرتك تحدثنا عن محرقة السوس وأغاني الحياة، شكراً جزيلاً لهذا الحوار الثري.
1: شكراً لكم على هذه الاستضافة مجدداً وعلى أسئلتكم التي فيها قدرة كبيرة وفيها نبض حياة يساعد على التوسع في كثير من الأفكار.
0: شكراً لحضرتك، شكراً جزيلاً.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com.
2: الحادي عشر صباحاً بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
0: سميرة والنبي.
2: وفي عناوين هذه النشرة: جولة مفاوضات خامسة مباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، الرئيس جوزيف عون يؤكد رفض الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية. محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤول في حركة حماس بشأن مفاوضات طهران وواشنطن. مقتل 9 أشخاص في ضربات الروسية على أوكرانيا، ووزير الخارجية الأمريكي واصل زيارته إلى منطقة الخليج. موجة القيد تتصاعد في أوروبا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: ونستهل النشر من لبنان، حيث أكد الرئيس جوزيف عون رفض بلاده الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية، فيما أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن لا خيار لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل كامل من كل الأراضي اللبنانية. تأتي هذه التصريحات تزامناً مع جولة خامسة من المحادثات في واشنطن مع إسرائيل، بينما يسعى لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار. وأعلنت إسرائيل استعدادها لانسحاب محدود من مناطق لبنانية. فحوى هذه الجولة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل يطلعنا عليها من واشنطن علي بردة.
3: الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة شهدت في يومها الأول ضغوطاً أمريكية للشروع في تنفيذ تفاهمات سابقة لإقامة مناطق نموذجية أو تجريبية بدءاً من نهاية الأسبوع الجاري. يشهد الوسطاء الأمريكيون لتثبيت وقف إطلاق النار ثم تحديد هذه المناطق الواقعة حاليا تحت الاحتلال، ومن ثم القيام بخطوات عملية تقتضي انسحاب القوات الإسرائيلية على أن ينتشر فيها الجيش اللبناني ويمنع أي تواجد عسكري لحزب الله فيها. ستخضع العملية لآلية مراقبة تشارك فيها القيادة المركزية للقوات الأمريكية سنتكوم. يعكس هذا التوجه تركيز إدارة الرئيس دونالد ترامب على الترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل في مسار متزامن مع المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. علي برد، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
2: في الأراضي الفلسطينية قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف من طائرات إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، بتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي طال شرق المدينة والحي نفسه. وصل ضباط من الجيش المغربي الذي أعلن عن نشرهم في شباط فبراير إلى المنطقة للانضمام إلى قوة دولية في غزة لاستتباب الأمن، بحسب ما أعلن مجلس السلام. وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي محادثة هاتفية مع مسؤول رفيع في حركة حماس حول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك تم التباحث حول آخر التطورات في المنطقة وفلسطين مع عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية الفلسطينية الدكتور باسم نعيم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عمليات التفتيش النووية إلى أجل غير مسمى، وهو ما نفته طهران. وقال محافظ البنك المركزي الإيراني إن بلاده قد تستخدم الأموال المفرج عنها لشراء منتجات أمريكية. وأعلنت المنظمة البحرية الدولية أنها ستبدأ بإجلاء 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز، ولمحت طهران ومسقط عن ترتيبات لإدارة المضيق، فيما جدد وزير الخارجية ماركو روبيو رفض واشنطن فرض أي رسوم، وذلك في مستهل جولته الخليجية. ما الذي تتطلع إليه دول الخليج من جولة وزير الخارجية الأمريكية؟ نستمع للكاتب والباحث السياسي البحريني عبد الله الجنيد.
4: أولا، دول الخليج الطرف الأكثر تضررا في هذه الأزمة، فقد فرضت هذه الحرب يعني بتبني الرئيس ترامب لموقف سياسي ما يستهدف إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولم يحدث ذلك. بعد ذلك نجد الرئيس ترامب يحاول الخروج بما يحفظ له بعض ما الوجه سياسيا أمام المجتمع الدولي، ونراه يعني متفلتا في كافة الاتجاهات، حيث لم يقنع طرفا واحدا لا حليفا ولا عدوا بعملية يعني القبول بما يتقدم به من اقتراحات، من تفتيش النووي إلى الإفراج عن الأموال على المستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبالتالي نحن يعني نتطلع إلى وضوح كامل حول هذا الاتفاق.
2: الكاتب والباحث السياسي البحريني عبد الله الجنيد متحدثا للزميلة إيمان الحمود. تواصل موجة القيد غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تمددها مع مخاطر جسيمة على صحة الفئات الأكثر ضعفاً والاضطرابات كبرى، لا سيما في فرنسا التي شهدت أمس أعلى معدل للحر على الإطلاق. ترقبوا برنامج الآن غداً والزميل طارق حمدان. إلى اللقاء.
0: الآن غداً، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى أدل من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. طبعا راجح عبود ومريم زكي من التنسيق في مشوار اليوم. لدينا العديد من المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف. اليوم نتحدث عن مجتمع الميم عين في المنطقة العربية وخصوصا في ظل الأزمات والحروب المتكررة. سيكون معنا العديد من الضيوف. ضيوف الاستوديو دكتور محمد البرجي طبيب وناشط في حقوق مجتمع الميم عين، ودكتور أحمد عسيلي طبيب مختص في الأمراض النفسية. أما عبر الهاتف ينضم إلينا حسن الكيلاني ناشط مجتمعي وكاتب في قضايا الجنسانية من الأردن، عمر الخطيب كاتب كويري في قضايا الجندر والجنسية في سياق الاستعمار من فلسطين، ودوميت قزي مسؤول الإعلام والتواصل في مؤسسة حلم من لبنان. أما في فقرة مجتمعات نذهب اليوم إلى العراق. العراق يحتاج أكثر من 10 أعوام للتخلص من الألغام والمخلفات الحربية، هذا في حال بدء العمل الآن على هذه الاستراتيجية التي من شأنها تنظيف العراق من مخلفات الحرب. سينضم إلينا عمر عبد اللطيف رئيس مرصد العراق الأخضر للتعليق حول هذا الموضوع. بإمكانكم مستمعينا أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398555.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: أدت الحروب والأزمات المتتالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدت إلى تفاقم التحديات التي يواجهها مجتمع الميم عين، هذا المجتمع الذي يعيش في بيئات تزداد اضطرابا وهشاشة. عندما نقول مجتمع الميم عين فنحن نعني المثليات، المثليين، أصحاب الميول الجنسي المزدوج، والعابرين والعابرات جندريا. اليوم نتساءل كيف أثرت أوضاع المنطقة على حياتهم وحقوقهم الأساسية، وما سبل تكريس الوعي ودعم هذه الشريحة المجتمعية. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ الدكتور محمد البرجي الطبيب والناشط في حقوق مجتمع الميم عين. نرحب بك دكتور محمد.
2: أهلا بحضرتك.
0: كما أيضا نرحب بالدكتور أحمد عسيلي الطبيب المختص في الأمراض النفسية. مرحبا بك دكتور أحمد.
3: أهلا وسهلا عليك.
0: نبدأ من طرفك دكتور محمد البرجي. أزمات متكررة متتالية، نتحدث عن أزمات سياسية اقتصادية، نتحدث عن حروب أيضا تضرب العديد من البلدان في المنطقة العربية، كيف يؤثر ذلك على حياة أفراد مجتمع الميم عين في المنطقة؟
2: خلينا نبتدي أن الوضع غير مستقل لجميع أفراد المجتمع في دولنا الناطقة باللغة العربية، ولكن بالتحديد لأشخاص مجتمع الميم عين فيكون التهميش مضاعف. بمعنى إذا في مشاكل اقتصادية موجودة زي اللي مرت بها بعض دولنا مؤخرا في 2024-25، ده يعني إن احتمالية خسارة العمل أو نسب البطالة بتكون أعلى في مجتمع الميم عين، وكمان لا توجد غطاء قانوني لحماية أفراد مجتمع الميم عين في منطقتنا، فده بيسبب لعنف أكثر موجه ليهم.
0: ما أبرز الحقوق الأساسية التي تصبح أكثر عرضة للانتهاك خلال الأزمات؟
2: الحق في الصحة، الحق في العمل، الحق في التعليم. تم رصد مؤشرات كثيرة تبين أنه يوجد انتهاكات بالأخص في هذه النقاط الأساسية.
0: نعم. أنتقل إلى الدكتور أحمد عسيلي الطبيب المختص في الأمراض النفسية. نرحب بك دكتور أحمد.
3: يعني وسهلا
0: دكتور أحمد. بالتأكيد أنت تتابع ربما الأوضاع في المنطقة العربية، وأنت تعاملت مع الكثير من اللاجئين ربما هنا في فرنسا. عندما نريد أن نتحدث عن الجانب النفسي، ما الأثر النفسي للحروب للأزمات على أفراد مجتمع الميم عين؟ بداية خليني أخذ بس الجملة الأولى اللي قالها زميلي الدكتور محمد أن الأوضاع بشكل عام بالمنطقة العربية هي سيئة على الكل. بالنسبة لمجتمع الميم عين أو مجتمع المثليين أو العابرين جنسيا، ما فينا نقول أنه في خصوصية شاملة إلى علاقة بالمثلية الجنسية بحد ذاتها، لكن إلى علاقة بالأجواء العامة اللي هي أصابت معظم الناس. وبالتالي إحنا لما بدنا نحكي عن المجتمع المثلي أو مجتمع العابرين جنسيا، ما فينا نحكي عن اضطرابات خاصة فيها أكثر ما عم نحكي عن انعكاسات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الأوضاع اللي صارت عندهم. نعم. كجزء من مجتمع. كمان أيضا هن يمكن كمان بيتعرضوا لشيء مضاعف كمان، بتفق كتير مع اللي قاله محمد، لأنه في بالأصل في مشكلة نفسية هي العلاقة بالرفض الاجتماعي، بالمشاكل، بالاضطهادات اللي عم يتعرضوا لها قبل ما يصير في أي شيء تاني. فبالتأكيد في شيء مضاعف بالنسبة لأن هي الأوضاع العامة زائد الأوضاع الخصوصية اللي عم يتعرضوا لإلها. هالشيء بيؤدي لنسبة هشاشة أكتر، هشاشة نفسية أكتر. بنشوف أكتر نسبة اضطرابات نفسية، بنشوف أكتر نسبة اكتئابات وقلق. وبدي أشير هون مثلا في دراسة كتير مهمة قامت سنة 2000، يمكن توقع 2021 أو 22 بلبنان، ما بقعد بتذكر، على نسبة الاضطرابات النفسية الموجودة بمجتمع الميم عين عند السوريين بلبنان أو عند نسبة اللبنانيين. فشافت الدراسة أنه الاضطرابات الموجودة عند السوريين الموجودين بلبنان هي أكتر من نسبة الموجودة باللبنانيين. هالسبب نتيجة أنه السوريين بلبنان عم يتعرضوا لضغط أكتر من اللي عم يتعرض له المثليين أو العابرين جنسيا الموجودين بالأخير بوطنهم ضمن إطار يمكن أكثر صحة فينا نقول، أو أكثر ملائمة من اللي عم يعيشوه السوريين الموجودين بلبنان.
3: أريد أن أعود مرة أخرى إلى دكتور محمد البرجي. دكتور محمد البرجي، أنت طبيب ولكن أنت أيضا ناشط في حقوق مجتمع الميم عين، وربما تعاملت مع الكثير من اللاجئين يعني الذين أتوا من بلدان عربية في فرنسا. ما هي أبرز الصعوبات التي تواجههم عندما ينتقلون إلى دول مثل أوروبا مثلا؟
2: هو ده سؤال مهم جدا. خليني أجي أبتدي إن الشخص لما بيسافر لبلد جديدة هو كمان بيسافر مع التروما اللي موجودة عنده من البداية. فالمشاكل النفسية بتيجي معاه مصاحبة لي من البداية. ولكن في نقطة مهمة جدا إن حسب في نقطة مهمة جدا وبرضو دراسة موجودة، دي دراسة أوروبية وفرنسية، إن الأشخاص من مجتمع الميم عين بشكل عام خلال السنة الأولى من وصولهم للبلد فرصة الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا بتزيد. ده بسبب إن هم عدم استطاعتهم الوصول للخدمات الصحية
3: أو عدم وجود توعية. يعني نذكر أن في البلدان العربية، جميع البلدان العربية، نريد أن نعمم هنا، منهج الثقافة الجنسية لا يدرس إطلاقا في المدارس.
2: هو في الدراسة دي بالذات هو مش مبدأ التوعية، ولكن المبدأ إن أفكار مغلوطة، بمعنى إن الشخص بيكون شايف إن أنا بروح بلد جديدة فيها خدمات صحية أقدر أوصل لها. ولكن في مشاكل للوصول للخدمات الصحية للمهاجرين بشكل عام في السنة الأولى. طبعا العزلة المجتمعية ده سبب مهم. العلاقات الإنسانية ما بينه وما بين أفراد عيلته حتى لو كان في وضع حرب فبيكون في تكاتف، ولكن الشخص المهاجر حديثا بيكون عنده مشاكل وضغوطات نفسية واجتماعية أكثر من الشخص اللي بيكون مقيم لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات أو من أهل البلد.
3: نعم. ينضم إلينا حسن الكيلاني، ناشط مجتمعي وكاتب في قضايا الجنسانية. نرحب بك أستاذ حسن.
4: أهلا وسهلا، شكرا لك.
3: أهلا بك حسن الكيلاني. الكثير من التقارير تتحدث عن تراجع النشاط الحقوقي في المنطقة العربية منذ سنوات عديدة. إلى أي مدى أثر ذلك في النشاط الحقوقي المرتبط ربما بمجتمع الميم عين في المنطقة؟
4: هلا اكيد خلال السنين الماضيه يعني الازمات اللي كانت عم بتصير حوالينا اثرت كثير على النشاط الحقوقي، لكن كمان بنقدر نحكي ان النشاط الحقوقي بشكل عام هو مرتبط نوعا ما، يعني اذا بدنا نحكي عن حقوق الانسان بشكل عام اكيد وخصوصا مثلا النساء ومجتمع الميم اكيد مربوطين، فاكيد اثر على مجتمع الميم طبعا زي ما اثر على اي نشاط اخر بنفس الطريقه، من ناحيه المساحات الامنه اللي هي موجوده لمجتمع الميم، من ناحيه خلق زي ما حكينا فرص أو حتى حوار أو حتى توعية للمجتمعات، لأن زي ما أنت هلأ حكيت الدول العربية اللي عندنا كلياتها بحاجة لزيادة توعية بمواضيع شو هو التنوع الجنساني وتصحيح زي ما حكى للدكتور تصحيح الأفكار المغلوطة، لكن حتى هاي المساحات اللي هي ولو كانت قليلة وموجودة في بعض المساحات العربية حتى هاي نفسها عم بتم خلينا نقول تقليصها والتقليل منها. وكمان مش بس يعني هو لا يعتبر هو نشاط حقوقي قد ما هو توعوي، لكن حتى ولو حاطينه بإطار حقوقي وعم بتم أكيد تقليصه والتهجوم عليه مليون بالمئة.
3: حسن الكناني، ما أبرز التحديات التي يواجهها أفراد مجتمع الميمعين في المنطقة العربية وخصوصا في المناطق التي تشهد الأزمات، سواء كانت أزمات اقتصادية أو أزمات أمنية إلى آخره؟
4: هلا أنا بصراحة ما بدي أعيد اللي حكوا زملائي معك أو اللي حكوا الضيوف الكرام، بس كمان زي ما إحنا عارفين إنه لما نحكي عن الأزمات عم نحكي عن أكبر تحدي بيواجهوه أي حدا بيواجه هاي الأزمات بغض النظر عن جنسانيته هو وجود ملجأ آمن أو سكن آمن.
3: نعم.
4: مزبوط، لأنه بنعرف بهاي العمليات بتم فيها كتير عمليات التهجير، وإحنا هون بنعرف إنه هون بنشوف أكثر قديش بأثر على مجتمع الميم وخصوصا العابرين والعابرات بإيجاد سكن أو لاجئ، لأنه هون إنما نيجي نحكي على الرفض المجتمعي لمجتمع الميم أو على الأفكار المغلوطة، فعمالنا بنحكي حتى لما يكون هدول الأشخاص جايين يدوروا على مسكن ما آمن يعيشوا فيه، هون حتى الأشخاص اللي ممكن يسكنوهم ما بنظروا على حالتهم الاجتماعية كلاجئين زيهم زي غيرهم، أو ما بنظروا عليهم كأشخاص مهجرين زيهم زي غيرهم، بيشيلوا منهم إنسانيتهم، بيشيلوا من الأشخاص العابرين والعابرات إنسانيتهم، فهم أكثر عرضة إنهم يكونوا بالشارع من أشخاص تانيين. لكن كمان ما بدي أنكر إنه أنا مثلا كشخص كمان بهمني نكون عارفين إنه من أكبر الأخطار اللي عم بتكون عنا بمجتمعاتنا وبمجتمع الميم إنه إحنا في عنا حدا مثل نتنياهو طلع على الكونغرس الأمريكي شبه المثليين وحكى gays for Gaza like a chicken for KFC، حكى المثليين هم مثل الجاج في KFC، فهذا بحد ذاته خطاب كمان في منطقتنا موجود، وهذا خطاب كمان عم بشكل خطر على مجتمع الميم وبشكل خطر لأنه هو هون بيشبهنا بالجاج، يعني بحكي لنا كبيركم
3: حسن كيلاني. نعم حسن كيلاني، تحدثت عن المناطق التي تواجه حروب، هناك مناطق يعني تعتبر مستقرة على الصعيد الأمني، نذكر منطقة شمال أفريقيا، نذكر منطقة الخليج، نذكر الأردن وغيرها من البلدان، ولكن يعني مجتمع الميمعين أيضا يعيشون ظروفا صعبة، ما هي ربما العقبات التي تواجه هذه الفئة المجتمعية في تلك البلدان؟
4: تمام، أنا بدي أحكي لك إشي وبكل صراحة، يعني هلا مظبوط مهم كثير نحط بعين الاعتبار انه في اختلافات لما نحكي عن الدول العربيه، هي مش منطقه يعني لما نيجي نحكي في اختلافات بالحقوق وفي اختلافات بقديش هو وشو هو اشكال العنف او خلينا نحكي شو اشكال التمييز، لكن انا لما يكون في عندي شخص من قطر مثلا، اوكي انا ما بقلل من تجربته، لكن الشخص الغني اللي عايش بقطر اللي هو بالنسبه لإله انه ما بده اهله يعرفوا عنه او في خطر نوع من انواع الرفض نوعا ما، ما بقدر اشبهه بالخطر اللي ممكن يواجهه شخص موجود بفلسطين ما بيقدر حتى يتحرك من برا حدود بلده غير من وعايش تحت احتلال وتحت كل انواع العنف خلينا نحكي. فهنا في عنا اكيد اختلافات كثيره، في عنا نحكي الرفض المجتمعي له اشكال، وفي عنا رفض العائله له اشكال، وفي عنا كمان الشيء اللي كثير مهم نحكي عنه في بلادنا العربيه هو كمان السلطات اللي فيها نوعا ما بتعنف المثليين بشكل عام حتى لو كانوا في اماكن امنه بشمال افريقيا او لا، لكن في عنا موجود نوع من أنواع السلطات اللي هي برضه بت بت بت بتميز بشكل عام
3: وربما
4: خصوصا الحقوقيين.
3: نعم وربما أيضا غياب الدعم والرعاية لهذه الشريحة من المجتمع. حسن الكيلان نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا عمر الخطيب كاتب كويدي في قضايا الجندر والجنسانية في سياق الاستعمار. نرحب بك عمر الخطيب.
5: مرحبا يا طارق.
3: أهلا
5: زمان
3: بك.
5: زمان ومدة والله.
3: اشتقنا لك عمر، كيف الحال؟
5: والله استيقظت آخر مرة يمكن قبل 4 سنين، خلاص نسيتني أنت.
3: نعم دائما في البال عمر الخطيب، إذا كان ضيف برنامج أنا غدا أكثر من مرة. عمر، يعني عندما نتحدث عن مجتمع الميم عين

0: أو اللي إحنا عايشين فيه. يعني هو بالتأكيد يعني في ناس، زي ما في ناس بتموت من الاستعمار للأسف، في نساء وفي أشخاص كوير بيموتوا من الذكورية ومن الترانسفوبيا والهوموفوبيا. فهو مش ترف، هو ضرورة، وهو إشي هو إشي اللي كل يعني بقاتل عشانه صار لي 10 سنوات. لكن لكن فهمه هو بالضرورة في بيكون في ظل فهم الصورة الأكبر اللي منعيش فيها، واللي هي سياق من الهيمنة والمحو الاستعماري. ولكن بدون ما نفهم هاي الصورة ما رح عمر نغير واقعنا.
1: عمر الخطيب، يعني هناك يعني اتهام موجه لبعض يعني التجمعات الكويرية في المنطقة العربية بأنها دائما تركز على الاستعمار والإمبريالية إلى آخره، ولكنها يعني لا تعطي ذات التركيز على المجتمع نفسه، على السياسات في بلدانها. ما رأيك بذلك؟
0: صحيح هذا ادعاء موجود، لكن كما هذا الادعاء موجود كمان، يعني زي ما حكى حسن، المؤسسات الحقوقية هي مش كلها صبغة واحدة ومش واحدة، في ادعاءات أخرى أنه يعني بالعكس أنه إحنا عملاء ومنشتغل لصالح الأجانب. فمن المفارقة أنه في هدول الادعاءين الإكستريم. لكن إذا بدي أرد على الادعاء الأول، إحنا ما بنقدر ما نركز على الاستعمار ونحطه أولوية. على سبيل المثال، يعني مثلا واحدة من أكثر القضايا يعني الترندي أو الحاضرة في موضوع حقوق المثليين، زواج المثليين. طب أنا ما بفلسطين أو في الأردن أو في تونس بدي أحارب يعني لزواج، لأنه يصير في عندي حق لزواج المثليين، أو على الأقل تعال نقول في فلسطين وين أنا موجود، إنه أنا بدي أتجوز شخص وأعيش معه. طب أنا فيش عندي بيت، ما هو كل يوم حتى اليوم في الخليل وفي القدس وفي غزة البيوت تهدم. فأنت بتصفي بتدور على يعني على على أطراف أشياء اللي اللي مش راح تقدر تحققها. أو مثلا الحديث عن الصحة، حدا من الضيوف الكرام ذكر موضوع الحق في الصحة، موضوع مثلا العلاج الهرموني لأشخاص ترانس. كيف مثلا إحنا بفلسطين بدنا نقدر نحكي عن علاج هرمون لأشخاص ترانس والنظام الصحي في فلسطين كله عرضة للاستهداف من إسرائيل؟ وهذا يعني مش سر ولا مخبى ولا بحاجة لإثبات، يعني اقتحموا المستشفيات في غزة وقصفوا المستشفيات في آخر 3 سنين. فكيف مثلا بدنا نحكي عن حق في الصحة وإنت عايش في نظام صحي كله تحت الاستهداف؟
1: عمر الخطيب، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا دوميت قزي، مسؤول الإعلام والتواصل في مؤسسة حلم من لبنان. نرحب بك أستاذ دوميت. ألو؟ طيب، إذن نحاول إعادة الاتصال. نحاول إذن، أستاذ دوميت معنا؟
2: مرحبا،
1: أهلا بك، أهلا بك. فكرنا الخط انقطع، يعني سعداء بسماع صوتك. دوميت قزي، مسؤول الإعلام والتواصل في مؤسسة حلم في لبنان. لبنان الذي يعني يتعرض خلال الأشهر الماضية إلى حرب طاحنة، قصف إسرائيلي يعني طال العديد من المدن، هجر مئات الألاف من الناس، من ضمن الناس كانوا أيضا أفراد من مجتمع الميمعين. كيف أثرت الأوضاع والأزمات المتتالية، الحروب المتتالية في لبنان، في لبنان على هذه الشريحة المجتمعية أستاذ دوميت؟
2: أولا شكرا على الاستضافة، وشكرا لك على التطرق لهذا الموضوع المهم واللي عادة يتم إخفاله أو عدم التطرق له لأسباب عديدة، وشكرا للمستمعين والضيوف. أولاً أفراد الميمعين في لبنان كانوا عم بيعانوا من أزمات متتالية كما ذكرت من عام 2019 وحتى قبل. الأزمة الاقتصادية أثرت جداً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمدخول، وأثرت عليهم بشكل مضاعف وأكبر من باقي أفراد المجتمع بسبب التهميش الذي يطالهم بسبب هويتهم الجنسانية والجندرية. ثم أتى انفجار بيروت، ثم أتت الحروب المتتالية التي شنتها إسرائيل على لبنان لتؤثر أكثر على الوضع الاقتصادي وعلى وضع أفراد الميمعين في القرى والبلدات التي تتعرض للقصف. جزء كبير من أفراد الميمعين فقدوا منازلهم، فقدوا بيوتهم بسبب الإنذارات للإخلاء، بسبب القصف الممنهج وتدمير منازلهم، ووجدوا أنفسهم دون مأوى أو دون مكان يلجأوا له. وخصوصي أنه اليوم خطة الطوارئ الحكومية لا تشمل بشكل واضح أفراد الميمعين، ولا تأخذ بعين الاعتبار هشاشتهم أو تهميشهم التاريخي عند بناء هذه الاستجابة وعند وضع هذه الخطط.

0: كذلك مراكز الإيواء اليوم في لبنان ليست متاحة لهم بشكل يضمن خصوصيتهم أو يضمن عدم التمييز تجاههم. فمن خلال الاتصالات التي نتلقاها بشكل يومي على خط المساعدة الخاص بالمنظمة صرح المتصلون بأن 34% منهم لا يستطيعون الولوج إلى الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والجهات الغير الحكومية بسبب هويتهم بسبب التمييز. واللافت أيضا أن 40% من المتصلين كمان صرحوا بأنه عدم امتلاكهم لأوراق ثبوتية وأوراق قانونية كمان أعاق وصول للخدمات. وهنا نتحدث بشكل واضح عن اللاجئين من أفراد النيم عين من الدول المجاورة والدول المنطقة.
1: هل كان هناك مبادرات ربما تحاول تقديم الدعم لأفراد مجتمع الميم عين خلال الفترة الماضية دوميت قزي أم لا؟
0: طبعا حاولنا نحن كمنظمة محلية طعنا بوضع أفراد الميم عين وحقوقهم قدر المستطاع وبقدر الموارد المالية والبشرية المتاحة لنا أن نقدم خدمات لأفراد الميم عين. في حرب 2024 قمنا بإنشاء ثلاث مراكز على امتداد الأراضي اللبنانية في مناطق مختلفة لإيواء أفراد الميم عين المهجرون من النازحين من المناطق المعرضة للقصف الإسرائيلي. كذلك في هذه الحرب بسبب قلة الموارد قمنا بافتتاح مركز مشترك إيواء مشترك مع جمعية أخرى، ولكن بسبب قلة الموارد الأماكن المتاحة أقل بكثير من عام 2024. إضافة لذلك نحن نقوم بتقديم وجبات ساخنة المساعدات قدر الإمكان، ونقوم بتعاون مستمر مع جمعيات أخرى صديقة لنا بهدف تقديم المزيد من الدعم لأفراد الميم عين، لكن الدعم ما زال قليل وأقل بكثير من عام 2024.
1: نتمنى أن تبقى معنا دوميت قزي. أريد أن أعود مرة أخرى إلى دكتور محمد البرجي، الطبيب والناشط في حقوق مجتمع الميم عين. لا نريد أن نركز فقط عن الحروب، نريد أن نتحدث عن الأزمات الاقتصادية، سواء أفراد مجتمع الميم عين الذين يعيشون في بلدان أوضاعها الاقتصادية صعبة، أو حتى أولئك الذين يأتون كلاجئين. كيف تؤثر الصعوبات الاقتصادية على أوضاع هذه الفئة من الناس دكتور محمد؟
2: شكرا على السؤال، بس هو أنا كان لي بس تعليق بسيط إذا ممكن. إن للأسف كما نرى إن إحنا مش بنشتغل على التنمية أو تحسين الأوضاع، إحنا في منطقتنا بنتعامل مع أوضاع إنسانية هشة للغاية بمر بيها كل المجتمع، وبيتم تهميش وإقصاء مجتمع الميم عين بشكل أكبر. النقطة ردا على السؤال المهم، الصحة النفسية هي جزء رئيسي من الصحة بشكل عام، وهي جزء مكلف ماديا سواء للدولة سواء للجهات الصحية أو على الأفراد بحد ذاتهم، وهي ليست رفاهية، هي
1: حق أساسي.
2: حق
1: طبعا.
2: أساسي لا. بالتأكيد الوصول إلى القطاع الصحي حتى هنا حتى في الدول المتقدمة، ليس فقط في فرنسا ولكن في فرنسا كندا أوروبا بشكل عام، للمهاجرين هو ليس أولوية حكومية أو سياسية، وده بيسبب إن زيادة عدد أو آسف نسبة الأشخاص اللي بتعرضوا لأمراض نفسية أو حتى نسب الانتحار ما بين المهاجرين هي أعلى من نسب الانتحار في المجتمع ككل. وده يدل على شيء إن مش بس صعب الوصول للخدمة الصحية، ولكن كما ذكرت سابقا إن بيكون الشخص ما حصلش على أي خدمة صحية ربما في البلد الأصل، ولما بيوصل بالرغم إن هو في مكان آمن ولكن ما زال عقله إن هو شايف إن لسه في خطر بواجهه، وده بسبب زيادة أو تراكم المشاكل النفسية.
1: أعود إلى دكتور أحمد عسيري. دكتور أحمد، نتذكر هنا سارة حجازي، هذه الفتاة المصرية التي هاجرت، لجأت إلى كندا وانتحرت قبل قليل. دكتور محمد البرجي كان يتحدث عن موضوع الانتحار، كيف يؤدي أو إلى أي مدى يؤدي تفكك الشبكات الاجتماعية العائلية إلى زيادة العزلة ربما عند مجتمع الميمعين، وكيف ينعكس ذلك على صحتهم النفسية؟
3: بداية الله يرحمه لسارة حجازي، اللي كان طبعا وفاتها جرح لكل الناس. الصحة النفسية هي عملية متراكمة، يعني عفوا متكاملة من كل الجهات. احنا لما بكون انا عندي مريض بالعيادة او بالاسعاف، بدي احاول اعالجه، بعرف انه ما في جانب واحد هو القادر على العلاج من ناحية الدوائية بس، او انا بدي احاول احكي مع العائلة، بدي احاول احكي احيانا مع التمريض اللي بدي يعطيه الدواء، بدي احاول احكي مع المعالج النفسي اللي بدي يشرف عليه. هي عملية متكاملة بين مجموعة كبيرة من الأشخاص بالمجتمع. فلما بده يكون في نقص حاد احيانا باحد العناصر، عناصر العمليه العلاجيه، فانا بدي اعرف بعدين انه نتائج العمليه العلاجيه ما رح تكون كامله. لما بده يكون ما يكون في عائله، لما يكون ما في استقرار احيانا قانوني بناحيه الاوراق، صعوبه الحصول على الاوراق، صعوبه الحصول على سكن احيانا، صعوبه احيانا حتى المتابعه العلاجيه مع الشخص لما بده يكون لحاله، فانا فقدت جزء مهم كبير، الترابط العائلي، ترابط الأصدقاء، المتابعة، كل هذا عملية متكاملة. أنا رح أكون عارف أنه ما فيني أبداً تابع، لأنه بحاجة أنا لكل العناصر، من شان ما بس المرض النفسي ما هو عبارة عن اضطراب بدي أعطيه أنا دواء، الاكتئاب ما هو عبارة عن مضادات اكتئاب، هي عبارة عن أشياء واسعة كتير كتير، طيف من الـ من الـ من العمل مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. للأسف المهاجرين اللي عم يجوا لهون في عملية نقص كتير، وخاصة حتى أحيانا بكون بالدعم، يعني بالدعم الحكومي، بالدعم القانوني، وكمان بالناحية الاجتماعية اللي هي ناحية كتير مهمة للاستقرار النفسي لأي شخص.
1: هذا عند الحديث عن اللاجئين والمهاجرين. إذا أردنا الحديث عن شريحة واسعة من أفراد مجتمع الميمعين الذين يعيشون في المنطقة العربية والذين يعيشون حياة مزدوجة، هم من ناحية ليس بإمكانهم الإفصاء عن هويتهم الجنسية، ومن ناحية أخرى هم أحيانا يجبرون على تمثيل دور آخر، هم يجبرون على الزواج، هم يجبرون ربما على العيش بطريقة لا تناسبهم. كيف يؤثر ذلك على حياتهم بشكل عام وحياة المرتبط بهم سواء كانت مرأة أو رجل؟
3: هلا بتخيل الضغط النفسي اللي ممكن يتعرض له الشخص لما احيانا بده يكون غير متحكم ابدا باي شيء بحياته الخاصه، بده يكون اكيد في طاقه نفسيه جباره بدها تستدعي انه يقدر يصرف على حاله، نصرف من الناحيه الايكونوميك، يعني من الناحيه النفسيه. لما بكون شخص فاقد السيطره حتى على حياته الخاصه، بده يكون في جهد كبير، بده يكون في محاولات كبيره للمعاوضه. احيانا هالمحاولات المعاوضه بتكون جباره كتير، بلحظة من اللحظات بتنكسر.
1: ما الحلول أستاذ أحمد؟ يعني لأشخاص يعيشون في مجتمعات ضاغطة من الناحية النفسية، ما الحلول للحفاظ على صحتهم النفسية؟
3: هلا هذا سؤال صعب شوي، بس احنا دائما لانه له كتير اجوبة بتتعلق بالمدارس وكيف الواحد بينظر لحياته، لكن بشكل عام احنا كنصيحة اشخاص عايشين بهالمجتمع دائما بنقول لهم انه المفروض يكون في محاولة لاكبر قدر ممكن من التأقلم، التأقلم مع المجتمع، فهم آليات المجتمع وكيف عم يفكر، ومحاولة ايجاد الحلول لكن النابعة من المجتمع نفسه. في أحيانا كتير أشخاص بيحاولوا أن يجيبوا حلول من الخارج، لكن النتيجة عم تكون نتيجة هن عم يدفعوا أن الأشخاص من جهدا، من حياة، من قدرات النفسية. أفضل حل هو فعلا المحاولة لأكبر حد ممكن من التأقلم مع المجتمع ومثل معايش، ودائما بكل مجتمع مهما كانت الظروف صعبة، ظروف حرب أو ظروف استقرار، إلا ما يكون في هامش الواحد للتفكير مشان يلاقي في حلول ضمن آلياته نفسه.
1: أريد أن أعود مرة أخرى إلى حسن الكيلاني. حسن الكيلاني وهو ناشط مجتمعي وكاتب في قضايا الجنسانية، حسن الكيلاني كيف يمكن تكريس الوعي في ظل بيئات ضاغطة ربما ومجتمعات ربما تنظر إلى هذا الجانب كمحرم وكتابو لا يمكن نقاشه؟
4: أول إشي شكراً، بس إذا بقدر أعقب شيء واحد بس هو بدنا كمان نكون صريحين بموضوع إنه تجربة الأشخاص من مجتمع الميم مش كلياتها واحدة لما نيجي نعممها في الدول العربية. يعني أنا مثلاً بدي أحكي عن تجربة الغني مش زي تجربة الفقير، تجربة الساكن في المدن الكبيرة مش زي تجربة اللي ساكن بالقرى، وهاي التجارب فيها في أشخاص ممكن يكونوا عايشين بتقبل ضمن مجتمعات معينة عندها هاي الامتيازات إنها تفهم وتتفهم، وفي أشخاص ما عندهم هذا الإشي. وكمان نرجع نحكي المثليين تجاربهم كمان تختلف عن العابرين والعابرات جندريا. هاي من ناحية. الناحية الثانية أنا برأيي الشخصي إنه يعني إحنا كناشطين وناشطات لازم الحكومات بشكل عام تسمح لنا مساحة إنه نعمل نوع من أنواع التوعية أو نفهم هاي المصطلحات. يعني إحنا لما نيجي نحكي ثقافة جنسية أوقات بترعب المجتمع أو بترعب الأشخاص أو إلى آخره، لكن إحنا هون عم نحكي عن ثقافة تقبل الأشخاص اللي عايشين معنا بالمجتمع. إحنا عمالنا نحكي عن أشياء أساسية. أنا كمان ما بقدر أكون شرطي أو ما بقدر أكون أعمل دور الحكومة بحماية الأفراد من العنف اللي ممكن يتعرضوا له من الشارع، أو بحماية الأفراد من العنف اللي ممكن يتعرضوا له في أماكن العمل أو في كان أو إلى آخره. كمان ما بنقدر إحنا نيجي نحكي إنه إحنا شو ممكن نعمل كناشطين وكناشطات. كمان بدنا نكون متفاهمين إنه إحنا ما بنقدر نعمل دور الحكومات نفسها، والحكومات هي كمان لازم تبلش تطلع علينا كبني آدمين كمواطنين كأشخاص لنا دور بهذا المجتمع وكأشخاص لهم عليهم مسؤولية عاطق كبير في حماية مجتمع الميم بشكل عام وفي إدماجه بالمجتمع وبأتليست وزي ما حكينا وفعيدا نفهم المصطلحات ونفهم المجتمعات براحتنا بوقتنا. لكن أهم إشي إنه نكون قادرين نحس بأمان في شوارعنا وفي بلادنا وفي موطننا بس.
1: نعم، أعود إلى عمر الخطيب، يداهمنا الوقت ولا يزال هناك الكثير من الأسئلة. عمر الخطيب، يعني برأيك أنت ككاتب كناشط كفلسطيني أيضا، كيف يمكن مقاومة هذا الواقع؟
5: شكرا يا طارق ولجميع الضيوف. أول إشي زي ما بلشت، لا تحسين ظروف حياتنا كأشخاص كوير وترانس ومثليين، بدنا نحسن الظرف العام اللي بيعيش فيه مجتمعنا وبيعيش فيه شعبنا، سواء شعبنا الفلسطيني أو شعوبنا العربية عامة. لازم نقاوم أي أنظمة الهيمنة والديكتاتورية والفساد اللي منعيش فيها. هذا بيؤدي إلى ظروف مادية أفضل للجميع، وبالتالي بيؤدي إلى بالضرورة بيؤدي إلى ظروف أفضل إلنا كأشخاص كوير. هذا على المستوى العام. على المستوى الأكثر تحديدا إلنا كحيواتنا كحياتنا الجنسية كحرياتنا الفردية كحاجاتنا اليومية، بدنا نكون عنيدين وبس نستمر في المقاومة والحديث وفتح حوار مع مجتمعاتنا حتى نتقدم في هذه القضايا.
1: أعود أخيرا إلى دوميت قزي، مسؤول إعلام والتواصل في مؤسسة حلم. أستاذ قزي، ما المطلوب من الحكومات من المنظمات الدولية لتحسين أوضاع هذه الفئة في وخصوصا في أوقات النزاعات؟
0: أولا، المسألة ليست مسألة هي فردية أو حيادية، هي مسألة نظامية ويجب معالجتها من جذورها وليس عبر حلول مؤقتة وفردية. هناك بنية قانونية يجب أن تتغير، هناك ثقافة عامة يجب أن يتم التعاطي معها باتم أب، يعني من خلال التغيير المجتمعي داخل المجتمع نفسه بلغته بثقافته نفسها، وليس مثل ما قال أحد الضيوف أنه استيراد مسائل من مجتمعات أخرى قد لا تتطابق مع مجتمعاتنا. وكذلك الأمر، نحن بحاجة فعلا أنه ننظر إلى مسائل أفراد الميم عين خلال الحروب والاعتداءات، أنه هي مسألة مهمة، لأنه هيد نحن هون عم نتحدث على مسألة حياة وموت وليس ترف. يعني البعض عند الحديث عن قدرة أفراد الميم عين لوصول الخدمات اللي تتعلق بالنزاع خلال النزاعات والحروب وكأنها شيء هامش، لا، هذه مسألة حياة وموت. أنا بعرف أفراد من أفراد الميم عين لم يغادروا منازلهم في الضاحية الجنوبية لبيروت رغم القصف الإسرائيلي المتكرر على الضاحية، بسبب عدم وجود أماكن لهم، بسبب عدم وجود مسكن أو سقف لهم. هذا أمر منه سنوي، هؤلاء الأفراد كانوا ممكن أن يكونوا بعداد الضحايا اليوم، وهذا المسألة منه سنوية أبدا. اليوم نحن عم نتحدث عن كارثة هي من صنع البشر، هي الحرب، ممكن لاحقا نتحدث عن كارثة طبيعية ويكون الخطط الاستجابة الحكومية ليس فقط في لبنان بل في العالم كله لا تشمل هؤلاء الأفراد.
1: نعم.
0: نحن اليوم نتحدث عن بنية قانونية غير جاهزة اللي أصلاً بحد ذاتها بتميز ضد هذه الأفراد وتخلق حالة من العزلة والتمييز. أتحدث عن لبنان، هناك بعض المواد القانونية التي تجرم العلاقات بين بين بين الأفراد المثليين وتحديداً بين الرجال. ونحن نتلقى بشكل يومي اتصالات على خط المساعدة الخاص بالمنظمة بما يتعلق من أنواع الابتزاز والتحرش وغيره يتعرض لها أفراد الميم عين، ولكنهم لا يستطيعون ولوج الخدمات التي تقدمها الدولة بما يخص الأمن والعدالة بسبب المواد الجرمية خوفا أن يتم تجريما فأن يتحولوا من ضحايا إلى مجرمين. فأغلب والغالبية الساحقة من أفراد الميم عين الذين يتعرضون لانتهاكات خاصة بالابتزاز بالتحرش بالاغتصاب لا يعودون ولا يذهبون إلى الجهات الرسمية لتقديم أي شكوى، وبالتالي هناك عائق للوصول إلى العدالة، وهذا الشيء بحاجة لشغل أكبر وبشغل متواصل لإزالته.
1: شكرا. دوميت قزي، مسؤول الإعلام والتواصل في مؤسسة حلم من لبنان، شكرا جزيلا لك. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، دكتور محمد البرجي الطبيب والناشط في حقوق مجتمع الميم عين هنا في فرنسا، شكرا دكتور محمد.
2: شكرا
1: دكتور
2: لك على الاستضافة.
1: دكتور أحمد عسيلي طبعا المختص في الأمراض النفسية، ضيف الاستوديو أيضا في فرنسا،
3: شكرا لك. شكرا.
1: أوجه الشكر لضيوفنا عبر الهاتف، حسن الكيلاني ناشط مجتمعي وكاتب في قضايا الجنسانية من الأردن، عمر الخطيب كاتب كويري في قضايا الجندر والجنسانية في سياق الاستعمار من فلسطين.

0: مستمرون معكم مستمعين في برنامج لنا غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، نذهب إلى العراق
1: الآن. غدا طارق حمدان.
0: يواجه العراق أزمة واسعة متعلقة بمخلفات الحروب، وخصوصا الألغام التي تمتد على آلاف الكيلو مترات من البلاد، وقد يحتاج 10 إلى 15 عاما إضافيا لتطهير المساحات الملوثة، وذلك وسط اتهامات بضعف الإنجاز ووجود شبهات فساد وتأثير خطير على السكان والزراعة والاقتصاد، خصوصا في محافظات مثل نينوى والأنبار. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عمر عبد اللطيف، رئيس مرصد العراق الأخضر. نرحب بك أستاذ عمر.
2: أهلا وسهلا أستاذ طارق، بك وبكل مستمعي إذاعتنا الحبيبة والرائدة إذاعة مونتي كارلو.
0: أهلا وسهلا أستاذ عمر عبد اللطيف. نتحدث عن أكثر من 4500 كيلو متر ملوث بالألغام في مناطق مختلفة في العراق. إلى أي حد أثرت الألغام على حياة السكان اليومية؟
2: طبعا استاذ طارق شكرا جزيلا لهذه الاستضافه، ويسعدني ويشرفني ان اكون في هذه الاذاعه. استاذ طارق، قبل يومين او ثلاثه اصدر مرصد العراق الاخضر بيان بخصوص افه الالغام اللي فتكت بالعراق والعراقيين. الغام كانت موجوده منذ عام 80، منذ حرب الخليج الاولى، ولا زالت موجوده لغايه الان. المشكله ليست الغام وقنابل غير منفلقة وغيرها من الأسلحة اللي ممكن أن تنفلق على أي من البشر، وإحنا أكدنا في بياننا أن هنالك الكثير من العراقيين راحوا ضحايا، أما توفى أو قطع جزء من جسمه كان تكون يده أو رجله. المشكلة أنه في بعد 2003 أكدت تحقيقات صحفية عملناها أنه هنالك لغم لكل عراقي، 25 مليون لغم كان موجود في العراق، منتشرة غالبيتها في المحافظات الجنوبية، محافظات البصرة، ميسان، واسط، غيرها من المحافظات الشمالية كذلك، يعني بإقليم كردستان، كانت كلها بسبب الحروب. لكن هذه الآفة تفاقمت بعد ذلك عندما سيطرت داعش على محافظات الموصل ونينوى وكركوك وديالة وصلاح الدين، مما أدى إلى أن تقاس هذه الكمية من الألغام الموجودة في العراق بالكيلومترات. فهنالك مثل ما قلت حضرتك 4800 كيلومتر مربع في العراق ملوث بهذه الآفة. نعم
0: أستاذ عمر عبد اللطيف، يعني في السنوات الأخيرة تم الحديث عن الكثير من البرامج الحكومية والاستراتيجيات لتطهير المنطقة وتنظيفها من مخلفات الحروب. هل معنى كل ذلك أن تلك البرامج هي فشلت حتى الآن، ولماذا؟
2: طبعا استاذ طارق، اولا بعد عام 2003 كانت هنالك دائره لشؤون الالغام، وهي لا زالت موجوده لحد الان تابعه لوزاره التخطيط، واكدت على ضروره التعاقد مع الكثير من الشركات التي خصوصا العالميه منها، من اجل تطهير العراق وتطهير المحافظات من هذه الافه. لكن كل هذه البرامج فشلت، شركات يعني تعاقدت على مبالغ معينة وأخذت هذه المبالغ، وأكدت أن هذه المناطق يعني في بعض المناطق أكدت أنها يعني تنظفت تماما من الألغام، لكن العراقيين أو الشركات العراق أو العرا يعني الدوائر العراقية تفاجأت بعد فترة أن تكون هنالك أو ينفلق لغم في نفس هذه المنطقة. شركات كانت إلى جانب الكثير من عمليات الفساد، صفقات أيضا إلى أن تبعث لوزارة البيئة، دائرة شؤون الألغام انتقلت من وزارة التخطيط إلى وزارة البيئة. مشكلة الألغام في العراق أستاذ أنه هنالك خرائط موجودة في وزارة الدفاع، أغلب هذه إذا لم نقل جميعها، أغلب هذه الخرائط إن لم نقل جميعها أنها اختفت فجأة ولا نعلم أين مكانها. هنالك عسكريين سابقين يعلمون أنه هذه الخرائط موجودة وهذه الألغام كيف هي موجودة، أسلحة وقنابل غير منفلقة موجودة. كلها اختفت ولا نعلم هي أين الآن.
0: إذن
2: المشكلة أن هنالك نعم تفضل
0: يعني إذن مساحات واسعة ملوثة بالألغام، وطبعا عندما نقول أراضي ملوثة هذا يعني أن السكان غير قادرين على الوصول ويعني توقف الزراعة. ما الأولويات العاجلة لإنقاذ هذه الأراضي بدقيقة واحدة أستاذ عمر عبد اللطيف؟
2: طبعا أستاذ طارق، أولا أن تكون هنالك شركات فعلا تعمل على رفع هذه، رفعها وإزالتها. لكن المشكلة أنه هنالك وقت طويل، العراق تأخر كثيرا. العراق حسب اتفاقية أوتاوا يجب أن يقوم أو يكون نظيف من الألغام والقنابل غير منفلقة في عام 28، يعني أمامنا سنتين، وهو يحتاج من 10 سنوات إلى 15 سنة لتنظيف هذه الآفة. لأن مثل ما قلت لجنابك أنه المشكلة تفاقمت بعد قضية داعش اللي بدأ يزرع الألغام في الأراضي الزراعية وفي المنازل وفي المشاريع الموجودة في محافظات لمبر وصلاح الدين والموصل. ولهذا فإن الموضوع صعب جدا، ولكن الأولويات هي الآن هي تطهير الأراضي الزراعية، لأن هذه الأراضي ممكن الاستفادة منها، إضافة إلى المناطق المفتوحة في محافظة البصرة والتي تعد الأكثر نصف البصرة ملوث بالألغام، خصوصا محافظة البصرة يجب أن تنظف هذه، لأن مع الأسف السيول والمياه التي تأتي في فصل الشتاء والأمطار تبدأ بسحب هذه الألغام وتتقرب إلى المواطنين وإلى منازل المواطنين، مما يؤدي إلى انفلاقها مع الأسف وذهاب الكثير والآلاف من الضحايا بسببها. نعم.
0: هل هناك تقدير للخسائر الاقتصادية أخيرا أستاذ عمر؟
2: طبعا أستاذ طارق، أولا كل هذه أو غالبية الأراضي 4800 كيلو المليئة بالألغام والأسلحة الغير منفلقة هي غالبيتها أراضي زراعية يمكن استغلالها بشكل صحيح وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية، لكن هذا الموضوع غير موجود. إضافة إلى أغلب المشاريع، هنالك مشاريع نفطية، هنالك مشاريع صناعية موجودة قربها ألغام لا يمكن التقرب منها لغاية الآن أو لا يمكن فتحها لغاية الآن، إضافة إلى مشاريع ما مشاريع الكثير من المشاريع في المحافظات المحررة بدأت أو مو بدأت مزروعة بالألغام ولا يمكن التقرب منها. كل هذا الموضوع هذه عبارة عن خسائر، ولكن لحد الآن لم نقدر الخسائر، ولكن هنالك من ذهب بعيدا إلى وجود 50 مليون لغم في العراق، لكن فقط احنا اخذنا التقديرات بالكيلومترات، لكن هنالك 50 مليون اقل او اكثر 50 مليون لغم في العراق، وهذه مشكله كبيره. يجب ان تكون هنالك حمله وطنيه، يجب ان تكون هنالك لجنه، يجب ان يكون هنالك مجلس وزراء يعقد جلسه من اجل حل هذا الموضوع وباسرع وقت ممكن.
0: استاذ عمر عبد اللطيف رئيس مرصد العراق الاخضر، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لعادل من هندسة الصوت، لراجح عبود ومريم زكي من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11:00 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: أفينيون عاصمة المسرح العالمية ابتداءً من الرابع من تموز يوليو. الدورة 80 من مهرجان أفينيون تحتفي باللغة الكورية والاكتشافات الفنية والحوار بين الثقافات. عروض مسرحية، رقص، فنون، سيرك، نقاشات ولقاءات مع فنانين من أفاق مختلفة. مهرجان أفينيون ابتداءً من الرابع من تموز يوليو. مزيد المعلومات على festival-avignon.com بالاشتراك مع فرانس ميديا موند.
1: هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
2: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
1: في هوى الأيام
2: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
1: في هوى الأيام
2: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
1: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
3: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك سميرة والنبي.
4: مرحبا بك طارق حمدان والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: الرئيس اللبناني يؤكد رفض الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية، وإسرائيل تعلن استعدادها لانسحاب محدود من مناطق لبنانية تزامنا مع بدء جولة مفاوضات خامسة مباشرة بين لبنان وحزب وإسرائيل في واشنطن. واشنطن تجدد رفضها فرض رسوم جمركية في مضيق هرمز، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية سيحصل لا محالة. محادثات هاتفية بين عرقجي ومسؤول في حركة حماس بشأن مفاوضات طهران وواشنطن. روبيو يبدأ جولته في الخليج بدءا من الإمارات.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعنا الكرام. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون رفضه الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية على بلاده، فيما أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن لا خيار لإسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. تأتي هذه التصريحات تزامنا مع جولة خامسة من المحادثات في واشنطن مع إسرائيل، بينما يسعى لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين. أعلنت إسرائيل استعدادها لانسحاب حاب محدود من مناطق لبنانية. سمير تقي الباحث أول في المعهد الأطلسي يرى أن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية تتعلق بعدة عوامل وهي مرتبطة بالتفاهم الأمريكي الإيراني. نستمع إليه.
5: أعتقد بأن المسار التفاوض الإسرائيلي اللبناني يقع تحت ضغط الزمن، هناك سباق زمن بين إنجاز على الأقل مستوى معين من التفاهمات اللبنانية الإسرائيلية فيما يتعلق بطريقة خروج القوات الإسرائيلية من بعض المناطق وهو ما يسمى بالمناطق التجريبية، في حين تصر إيران على ربط المسارات، تسرع الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل محاولة التوصل إلى تفاهم مشرف إلى حد بعيد للحكومة اللبنانية ويسمح لها بأخذ زمام مبادرة في الجنوب. لذلك نعم هناك ترابط متعلق بمحاولة إيران للوصاية على حزب الله وعلى لبنان من خلال حق ما تعطي لنفسها من حق فيتو، ولكن بالمقابل يجب أن ندرك بأن الولايات المتحدة الآن في حالة اضطراب، في حالة عدم تحديد شديدة فيما يتعلق بمستقبل وضعها في منطقة الشرق الأوسط ككل، وذلك سيعيد تشكيل الوضع في لبنان وفي المحيط الإقليمي للبنان. هذا الوضع يؤدي إلى محاولة لإنجاز شيء ما في المرحلة الحالية.
4: استمعنا للدكتور سمير تقي الباحث أول في المعهد الأطلسي متحدثا للزميلة وهبة خدش. قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة غزة في حي الزيتون جنوب شرق المدينة بتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي طال شرق الحي في المدينة نفسها. ووصل ضباط من الجيش المغربي الذي أعلن عن نشرهم في شباط فبراير إلى المنطقة للانضمام إلى قوة دولية في غزة لاستتباب الأمن حسب ما أعلن مجلس الأمن. وأجرى وزير خارجية إيران عباس عرقجي محادثة هاتفية مع مسؤول رفيع في حركة حماس حول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وآخر التطورات في المنطقة وفلسطين مع العضو السياسي للحركة الإسلامية الفلسطينية الدكتور باسم نعيم. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قال صباح اليوم إن عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية ستحصل لا محالة. أتت تصريحاته في ظل تباين في المواقف بين واشنطن وطهران بعد توقيعهما مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف قال إن مذكرة التفاهم الموقعة لوقف الحرب في الشرق الأوسط هي إعلان هزيمة لأمريكا. من طهران علي باشا.
6: بعدما عاد من سلطنة عمان بمذكرة تفاهم جديدة تضمن البحث في آلية تضمن لطهران وعمان بصفتهما الدولتين المشاطئتين بفرض إدارة جديدة على مضيق هرمز بما لا يتعارض مع القانون الدولي، محمد باقر قاليباف يقول إن مذكرة التفاهم انتصار حققته إيران بفضل مقاومة شعبها وعدم الرضوخ للقوات الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني أكد مجددا أن وقف إطلاق النار ووحدة الأراضي اللبنانية يتصدر الأجندة الإيرانية في المفاوضات، وأضاف أن السلطات الإيرانية ترى أن أمن طهران لن يتحقق إلا بإرساء الأمن في كل دول المنطقة. يأتي هذا في وقت أكد فيه الرئيس مسعود بزشكيان أن إيران سوف تلتزم بكل ما تعهد به في مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف الآخر وأن يكون التفاوض في إطار ما تنص عليه القوانين الدولية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
4: وجدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفض واشنطن فرض أي رسوم جمركية، وذلك في مستهل جولته الخليجية لطمأنة الحلفاء ممن تضرروا جراء الحرب، واستهل الجولة من الإمارات العربية المتحدة. قتل 9 أشخاص في ضربات روسية على مناطق مختلفة من أوكرانيا، من بينهم 6 في منطقة دينيبرو الواقعة في وسط والمتاخمة لخط المواجهة. وهنا في فرنسا رصدت إصابة أولى بفيروس إيبولا في البلاد لدى طبيب عائد من الكونغو الديمقراطية. ترقبوا المزيد ونشرة الظاهرة. إلى اللقاء.
1: مراسي ميشا خليل.

0: تخبر الأشياء المتأخرة أن قدومها لم يعد مرحب به، فقد فات الأوان، وأن مجيئها الآن بعد انطفاء الشغف لن يجعلني ألتفت إليها مهما بلغت من جمال، فالانتظار المفرط دائما ضريبة. أحببت أن أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بهذه الكلمات للكاتب والمترجم المصري أحمد خالد توفيق الملقب بالعراب. وفي رحلة اليوم نتعرف على فن التشكيل زكي اليافعي وعلى موسيقى فنان الراب محمد السوسي. تحياتي لكم. الإصرار على الإبداع وصقل الموهبة هما صفتان أساسيتان في شخصية الفنان التشكيلي زكي اليافعي، الذي تحدى كل الصعوبات في بيئته الريفية اليمنية ليحقق حلمه بالفن والرسم. نذهب معه إلى صنعاء القديمة، حيث استمد العديد من مواضيع لوحاته المتميزة بحس واقعي لافت وأخاز.
1: لمسات سحرية.
0: الفنان التشكيلي زكي اليافعي، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا وسهلا فيك، وسعيد جدا أن أكون اليوم ضيف إن شاء الله خفيف الظل على أثير إذاعة صوت مونتي كارلو.
0: طبعا نحن أيضا مسرورون باستضافتك للحديث عن موهبتك. أود أن نبدأ بشغف الرسم الذي رافقك منذ الصغر، يعني هل كنت عصاميا؟
2: طبعا هو سؤال دائما ما يلازمني، وهو عبارة عن اختزال لسيرة حياة كاملة. أنا طبعا من مناطق ريفية لم يكن للفنون البصرية حضور قوي فيها بسبب قسوة الطبيعة والصلابة التي يتطلب من المرأة أن يعيش هناك، فكانت الفنون البصرية قل ما تجد في هذا ذلك المكان.
0: نعم.
2: كانت أغلب الفنون التي نملكها في مناطقنا هي شعر الحماسة والفخر والصراعات التي كانت تحصل في هذه الأماكن. الشغف كان السبب الرئيسي، والحب يعني لدرجة أنه كان عندي أنا غباء محمود، ضارب كل درك الثقافة بعرض الحياة ومستمر في الاستمتاع والتعبير عن نفسي، وكمان يكتشف الطبيعة أو يفتش في داخله ليظهر شيء جميل. فاستمرت الموهبة بشكل عصامي معي مع تقدم السن وتطور المهارات الذهنية، بدأت أعبر عن نفسي بشكل أكثر، وصارت حميمية قوية ما بيني وبين الورق واللون والفرشة والتعبير. ما كنت أعبر عن قدراتي الذهنية كطفل، رسم الحيوانات، رسم الأفلام الكرتونية وغيرها، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه بسبب شغف غير طبيعي، حتى أنه صار الفن أو الرسم عندي سلوك حياة. اليوم الذي أرسم فيه أشعر أني عشته، أشعر أنه تغير المود عندك، أشعر أني أنتجت شيء أفاخر به بنفسي أمام نفسي أقل شيء. يعني دوما السعادة بالإنجاز، عندما تنجز شيء من داخلك بشغف تشعر أنك أسعدت نفسك أو أنك أضفت شيء إلى العالم.
0: وبالفعل كذلك أستاذ زكي، أنت إلى جانب هذه الموهبة، موهبة الرسم التي لازمتك حتى اليوم يعني، وتعمل في هذا المجال بشكل شغوف وبحب كبير، هناك القراءة أيضا، هناك الاحتكاك والتدرب أيضا على أساليب الرسم لتطوير القدرات والمهارات، ولكن لماذا توجه إلى المدرسة الواقعية تحديدا بكل تفاصيلها وبكل جمالياتها؟ وكأنه لوحة زكي اليافعي هي أقرب إلى الصورة الفوتوغرافية أكثر منها إلى اللوحة التشكيلية في هذه التفاصيل الدقيقة داخلها.
2: أولا هناك سببان، السبب الرئيسي الأول هو تأثير الطبيعة والبيئة والموروث. يعني تعرف أنت أي دول تعيش تحت إرث حضاري كبير دوما ما تعمل بصمتها في الإنسان أو تأثيرها. أنا كنت شغوف بالأشياء القديمة، بالأشياء اللي فيها عبق التاريخ، فيها ريحة الأجداد. كنت أبحث دوما حتى في المباني القديمة لعلي أحصل على مثلا إبريق قديم أو سنة رمح أو شيء يعبر عن الماضي، فولد عندي هذا الشغف لهذه الأشياء. أيضا أنا بتركيبتي النفسية أو تركيبتي السيكولوجية دوما ما أميل إلى الجانب الصريح الواضح القوي الذي يعبر عن نفسي بشكل قوي.
0: نعم.
2: لا أجيد الإيماء، ومش هذاك الفنان الذي يعمل الرمزية التعبيرية الذي بحيث أنه يحتاج المرء إلى فوكس عالي لكي يقرأ ما بين السطور. أيضا في ما أعشق من الفنون الأخرى دوما ما أستمع إلى الطرب الأصيل، إلى الأفلام الذي فيها رسالة جمالية واضحية إنسانية. هذه الأشياء دوما تستهويني، فهي عبارة عن مجموعات أو معطيات شكلت الاتجاه الذي أميل له وهو الواقعية. أيضا الموروث الثقافي زي ما قلت لك أنا كبير جدا، ترى رجال كبار السن يتشبثون بالهوية زيا وانفعالات وتعابير وكلام وحيرة وترقب وأمل، في تعابير وجههم تقرأ رسائل خفية كثيرة. المباني القديمة تجدها يعني قمم معممة وكأنها عمامة على رأس الجبال، هذه العمارة القديمة. هذه طبعا جذبتني كثير إلى هذا الشيء، ووجدت نفسي في هذا المجال، وشعرت بالمتعة، وشعرت أني أضيف شيء من داخلي ولكن بطريقة مختلفة. لأنه أحيانا الفنان يتأثر عندما يكون العالم مبهم أمامه، العالم صار حداثة بحداثة، يجد صعوبة في استخراج الموضوع أو في أنه يحبس برهة من الزمن في مربع جمالي تشكيلي. نحن لازلنا نعيش تحت متشبثين بالهوية، نفخر بإرثنا التاريخي، فصرنا نتميز على الآخرين بهذه الأشياء.
0: نعم زكي اليافعي، أنت تنزل إلى صنعاء القديمة كل نهار خميس، لست أدري إذا ما زالت هذه العادة موجودة، وتصور جزء من الحياة اليومية في الأماكن الأثرية تحديدا كما تفضلت وتحدثت عن هذا الجانب الذي بقي تراثا محفوظا في اليمن. ترسم مثلا في سوق الحدادة، ترسم العمارات القديمة، المهن اليدوية، وهناك تلتقي بكبار السن. تقول بأنه اليمن هو موطن الحضارة وما زال خاما، يعني لم يتلوث بعد بمظاهر الحداثة كما نعرفها وكما ذكرت في بلدان عديدة من هذا العالم. هل ما زلت تحتفظ بهذه العادة يعني في ظل ما يحدث في اليمن طبعا، أنه تنزل إلى شوارع صنعاء القديمة والرسم؟
2: عشت في صنعاء تقريبا ما يعادل حوالي 30 سنة. أنا طبعا من أبناء يافع، يافع اللي تعرف بالحضارة والتاريخ وهي تملك إرث حضاري كبير. ثم انتقلت إلى صنعاء للعمل في الطيران العسكري. تخيلي، وهذا السؤال فكري جرح أو ألم داخلي، يعني أنا انتقلت من صنعاء تقريبا قبل 5 أشهر إلى عدن بانتقال كامل. كان أحد سبب انتقالاتي إلى هناك أني كنت أنزل كل خميس إلى صنعاء القديمة، أصور رواشينها، شبابيكها، زخرفتها، تلك المدينة التي وكأن الجمال فاض بهم من الداخل، حتى صاروا يزينون المباني من الخارج. فبعد سيطرة القوات الحوثية على صنعاء صاروا يمنعون أن احنا ننزل نصور في صنعاء القديمة. تخيلي أن تمنع شخصا شغوف بهذه المدينة لثلاثين سنة، اعتبرها هي يمكن أجمل الأماكن التي يريد أن ينتقل إليها في حياته نتيجة لتشبثه وهويته بالتراث والإرث التاريخي القوي فيها. أن يجي لك يعني مثلا شاب أو طفل لابس عسكري يقول لك أنت ليش بتصور هنا؟ أنت تبع من؟ شعرت بالمرارة وشعرت بالأسى. كل أسبوع يمر علي، كان كل خميس وأنا لا أستطيع أن أنزل أصور هناك لكي أعمل منها لوحات، شعرت أني غريب في المدينة. يعني تخيلي أحيانا يقول لك قمة الغربة أن تكون في بلدك. فاضطرت الانتقال لعدن لأنه لازال في عدن اللي فيها أهل وأصدقاء وذكرياتي وقرائبي، صلة أرحامي كلها أنا في عدن، وإحنا لازلنا نبحث على الوطن في كل الأماكن. على فكرة قمة الغربة أن يكون معك خبر مفرح ولا تجد الذي يفرح معك، لأن الناس مشغولة في حياتها، مشغولة في همها، وأنت تعرفي حال وضع البلد. ولكن نرجع ونقول كما عرف أحمد شوقي محمود درويش الحب، قال الحب هو أن تجد 1000 سبب للرحيلة وتبقى.
0: عندما أنظر إلى لوحاتك بكل تفاصيلها ودقة الملاحظة فيها، أجد وكأنه هي أيضا توثيق لهذا اليمن الذي تحبه بأماكنه، بعمراته، بهويته، وبأيضا بساطته. هل هذا ما تريده أيضا من لوحاتك، أن تكون نوع من توثيق لهذا الجمال اليمني ولهذه البساطة اليمنية؟
2: والله سؤال جميل، أنا أشكرك عليه. طبعا الفن يضطر أني أعرج على هوية الفن أو أتكلم ما هي أهمية الفن في هذا العالم، وكيف استطاع الفن أن ينقل الإنسان من الكهف من خلال الفنون السبعة اللي تبدأ بالعمارة وتنتهي بالفنون التطبيقية إلى ما نحن فيه. الفن ليس عبارة عن ضربة لون أو نغمة وتر، طبعا لا، يعني خلق الإنسان لم يكن يبحث عن الطعام وحده، ولكنه يعني كان يبحث عن شيئا أعمق، كان يبحث عن المعنى. يعني هنا ولد الفن بوصفه محاولة قديمة سابقا للبحث عن الإنسان، ثم استمر الإنسان يتطور يبحث عن ذاته، يكتشف نفسه، فصار يؤرشف الفن، وليس يؤرشف فن فقط الأحداث السياسية والصراعات وغيرها، صار يؤرشف حتى المشاعر. تخيلي أن الفن الشيء الوحيد اللي يؤرشف المشاعر. عندما ترى لوحة تشكيلية، ترى في التكنيك الألوان، تعرف أنه في هذه اللحظة كان مزاج الفنان كذا، وكان شعور الفنان كذا، كان شعور الفنان هنا ثائرا، كان هنا شعور الفنان يعيش بالرومانسية، كان يشعر بالحب، كان يشعر بالخذلان. أرشف المشاعر عن طريق اللوحة أو شيء بصري لا يسمع ولكنه يرى وفيه ذات الأعمق. فأنا كانت رسالتي هي في هذه الأعمال أني يعني أوثق أشياء جميلة عن اليمن، وسيأتي يوما ما أو زمنا ما يعرف الآخرين أنه كان في اليمن قيم من جمالية وحضارية وتاريخ وعراقة، وقيم حتى أنك ترى في تعابير وجوههم ما بين حيرة وترقب وأمل وصبر وحنين وشوق، كلها تؤرشف تلك اللحظة من الزمن في جباههم أو في تعابير الناس أو في المباني القديمة أو أحيانا على بعض الأشياء اللي هي في الواقع يمكن تشين الواقع، يعني بقايا ملصقات في الجدران أو بقايا اتساخ المقالغ البيبان من خلال لمس اليد، ولكنها في اللوحة تكون عنصر جمالي لأنها
0: نعم
2: تؤرشف
0: نعم
2: اللحظة زي ما كانت.
0: نعم بالفعل
2: فالفن يعني كما وصفها وكما وصفه عباس محمود العقاد، وهذا يمكن من أجمل الوصوف الفلسفية الذي وصف فيها الإنسان. يعني سألوه ذات مرة: ما هو الأهم في حياة الإنسان، الفنون أم رغيف الخبز؟ يعني مقارنة صعيبة، لكنه استطاع أن يرد رد جميل أنا أعيش هذا الرد. قال: بإمكان الإنسان أن يعيش 70 سنة بدون ملكة النظر، ولكن لا يستطيع أن يعيش 70 يوما بدون رغيف الخبز. وما أهمية رغيف الخبز؟ لم يقل أحدا أن الخبز أهم من البصل. بمعنى قال إن قيمة الأشياء ليست بالحصول عليها، بحصولنا على رغيف الخبز سنعيش كسائر الأحياء، حيوان، شجر، أي إنسان يعني،
0: نعم
2: لكن بحصولنا على الفنون والثقافة نحن سنعيش في الأوج من الإنسانية. إذن قيمة الأشياء ليس بالحصول عليها، ولكن ماذا تغير فينا بعد أن نحصل عليها. فبالمعاني الفلسفية للفنون يا ستي العزيزة، إنه الفن هو الذي ذلك الشخص اللي يهذب الإنسان، الذي يعمق فيها النظرة الجمالية، الذي يكون أكثر تسامحا ومحبة ورقي ونظرة جمالية، تتعزز عندك في دماغك في إحساسك المرجعية الأخلاقية والإنسانية. والفن هو الذي يدرب الإنسان كيف يحيا كإنسان.
1: مراسي ميشا خليل.
0: الفنان التشكيلي زكي اليافعي، نتابع معك هذا اللقاء دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي. إضافة إلى كل ما تفضلت وذكرته زكي اليافعي، هناك أيضا هذه التجربة الشخصية التي تواكب الفنان في عمله اليومي، في نظرته، في دقة الملاحظة. دقة الملاحظة مهمة جدا في المدرسة الواقعية، تحديدا في أعمالك ولوحاتك. دقة الملاحظة في رصد حتى تجاعيد الوجه، لمسة اليد، نظرة العين، تحديدا عند كبار السن في شوارع اليمن القديمة. كيف تعمل على مواضيعك؟ هل تذهب وتراقب لمدة طويلة ومن ثم تخزن في ذاكرتك ما يجب تخزينه وتعود إلى المنزل وترسم؟ أم تأخذ معك عدة الرسم وتراقب وترسم في نفس الوقت في الشارع يعني؟
2: دعيني أن أتبادل الأدوار أمامتي وأسألك سؤالاً عشان أقدر أتابع سؤالك. ينم على أنك عندك موهبة في الرسم.
0: عظيم عظيم، يعني إيش معقول؟
2: يعني السؤال، أنت جبتي معلومة أنا نادراً ما سألني فيها. طبعاً دقة الملاحظة، وذكرتي تجاعيد الوجوه، وذكرتي العروق أو الأوردة على اليدات، وذكرت ضربة الشمس عليها. أنت تعيشين كذا كأنك ترسمي اللوحة الآن.
0: فقط يعني للإجابة على سؤالك، أنا درست الفنون الجميلة وتحديدا الرسم.
2: إذن خلاص أنا بكمل المقابلة معك الآن. أنت فعلا قلتي كلمة جميلة، وعارف كده، ولم تقليها بالقراءة، ولم تقليها بما يتطلب منك إعلامية أو مقدمة مرابي، قلتيها كفنانة تملكي الإحساس. وأنا أراقب أسئلتك من أول.
0: نعم شكرا.
2: فعلا اللحظة الزمانية هو أول شيء تبدأ اللوحة الناجحة متى؟ عندما تستطيع أن تختار أنه هذا المربع الصغير اللي أمامي في المشهد حي، أنا أستطيع أن أفصله عن المشهد كامل وأختار منه لوحة جميلة. يعني أنا قمة الإحساس أن هذا المكان يستاهل لوحة. ثانيا، كنا نذهب في البداية في أيام يعني لما كانت ما في جوالات فيها تصوير وغيرها، نذهب بسكتشات ونتعمق، وكلما زالت الذاكرة من خلال قصيدة التغذية البصرية وزالت عندك الذاكرة البصرية أيضا في عقلك، تستطيع أن توظف أحيانا أشياء لا إرادية في اللوحة لم تكن تعلم أنك ستوظفها مسبقا. بعد كده تم دخول الكاميرات، فكنا نذهب عشان الوقت سريع ونترقب ضربة الشمس، نوقف أمام ضربة شمس من بين الزقاق عشان يكون في كونتراست ما بين العنصر اللي تبغى ترسمه والخلفية تكون في ألوان باردة.
0: نعم.
2: عندما نعود إلى المرسمة، أنا طبعا أجلس على اللوحة، على فكرة أولادي كلهم رسامين، فكنت أفرش أمامهم الصور. ما هي الصورة التي نختارها يا شباب؟ الأسرة في البيت هم أطفال، فنختار لوحة نرسمها ونحاول نعتق المشهد أو نشيل أي مظاهر حداثة مثلا في الخلفية في الباك جراوند. أحيانا ممكن أضيف ناس آخرين، ممكن أضيف مهن قديمة كبيع السجاد أو بيعة الأواني والتحف، حتى تكون الموضوع فيه يعني رسالة جمالية مختلفة على الإرث التاريخي وغيرها.
0: نعم.
2: هذه كانت خطوات اللوحة يعني.
0: نعم. يعني عندما نتحدث عن المدرسة الواقعية يجب أيضا أن نسلط الضوء على أهمية علم التشريح والمنظور، يعني كيفية تركيب المكان بتصرف، طبعا تصرف الفنان داخل إطار اللوحة، ولرسم الجسم بطريقة تناسقية حسب المقاسات والنسب وكل ذلك. يجب أن نطلع على علم التشريح، يعني أنا أعرف أنني خلال سنوات دراسة درست هذا الموضوع تحديدا، وكنا نعمل على العضلات، على طريقة تركيب العظام وكل ذلك. هل درست أنت هذا العلم بطريقة أيضا عصامية مثلا؟ كيف تعاملت مع جسم الإنسان، المقاسات والنسب؟ لأنه عندما نشاهد اللوحة نعتقد بأنه الشخص سيخرج من اللوحة ويمد يده ويسلم علينا.
2: يا الله يسعد ايامك، والله سألتك فعلا عميق. على فكره قلت لك انا سويت اكثر من 20 مقابله فضائيه لم نرتقي تكنيكيا بالاسئله، تكنيكيا دوما الشغوف يكون افضل من المتخصص حتى. انت جمعت الثنتين، يعني شغف وتخصص. بالنسبه للتشريح اللي تدرس دوما في الاكاديميات وحتى تدرس في مجال الطب، كان اكثر معضلات الذي انا عايشها، لاني انا درست طيران، ما درست يعني فلوت كذا. مع الايام تكتشف انك ترتفع عندك مستوى التركيز والمقارنه على النسب والمقاييس. ثم وقع في يدي كتاب تشريحك على فكرة بالإنجليزي، كان يعني

0: استثمار داخل أفريقيا، ومردود ذلك على الاقتصادات الخليجية وتنوع الموارد المالية لتلك الاقتصادات.
1: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. تولنا دائما الاستماع للظهيرة من مونتي كارلو الدولية في باريس، هي متواصلة. ترافقني في الإخراج الزميلة لونا غريزون، في رئاسة التحرير مصطفى طوسى. ابقوا معنا، هناك المزيد من الفقرات لكن بعد هذا الفاصل القصير.

0: برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتور داي جاسم لفتح ملف تكيس المبايض ومتلازمة المبيض الأيضية، خلل هرموني أم مرآة لنمط الحياة؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-7-29-49-72. الصحة المستدامة مع سنيكا ناظر. صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
2: الـ31 بالتوقيت الفرنسي، ظهيرة متواصلة إليكم تذكيرا بأبرز عناوين النشرة. في المفاوضات المتواصلة في واشنطن، تل أبيب وبيروت تبحثان اقتراحا لتسليم أراضي للجيش اللبناني في الجنوب، والاتحاد الأوروبي يقترح مهمة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية. رئيس وزراء قطر في سلطنة عمان لإجراء محادثات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق حول فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يستهل جولته الخليجية من الإمارات ويؤكد التزام بلادها ضمان أمن أبوظبي. 94 مليون شخص يواجهون حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية في أوروبا، وفرنسا تسجل معدلا جديدا للحرارة القصوى منذ العام 2003.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.

0: أهلا بكم إلى النقاش. لليوم الثاني على التوالي تتواصل المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية بوساطة أمريكية في واشنطن. ما الجديد فيها خاصة بشأن ملف المناطق التجريبية أو النموذجية كما تسمى؟ وهل بحث اقتراح طبعا الطرفين لتسليم أراضي بالجنوب للجيش اللبناني هو بداية لتنفيذ بند الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان بما تصفه إسرائيل مناطق أمنية؟ وما مدى ترابط مسار المحادثات المباشرة بين تل أبيب وبيروت بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران؟ لنقاش الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية والمحلل السياسي محمد مدحجي. أهلا بكما.
1: أهلا.
0: أبدأ معك أستاذ محمد مدحجي، والبداية بآخر المستجدات في المسار التفاوضي في واشنطن. إسرائيل ولبنان يبحثان اقتراحا لتسليم أراضي بالجنوب للجيش اللبناني، هل هي مرحلة أولى في الانسحاب أم أن إسرائيل توسعت بما فيه الكفاية لتسلم مناطق قد احتلتها أو توسعت في احتلالها تحسبا لتنازلات في هذا السياق؟
1: في البداية أحيي حضرتك والدكتور خطار والسادة المتابعين. يعني الآن نرى أن إسرائيل تمكنت من تنفيذ خطة أمنية كانت تخطط لها لإخلاء مناطق جنوب نهر الليطاني من

0: تواجد عناصر حزب الله وكذلك قواعده. فالآن تحت الضغط الأمريكي المتواصل على نتنياهو، ورغم أن نتنياهو يرفض المطالب الأمريكية، لكن تمكن ترامب من خلال الضغط الداخلي في إسرائيل، وحتى هناك حديث في وسائل إعلام إسرائيلية بأن ترامب بدأ يتواصل مع معارضي نتنياهو. الآن يبدو أن نتنياهو وهو مقبل على انتخابات يضطر إلى الرضوخ للمطالب الأمريكية في لبنان، وأنا أتوقع أن هذه البادرة ستضع الحجر الأساس للمزيد من التوافقات، حيث إسرائيل تنسحب وتعطي المناطق للجيش اللبناني وليس لعناصر حزب الله. طبعا سيكون هناك تصعيد قصف، يعني تبادل إطلاق نار، لكن المسار هو يتجه في هذا الاتجاه يبدو.
1: نعم دكتور خطار أبو دياب، لبنان في صلب البند الأول من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، هل هامش تحرك إسرائيل في مفاوضات واشنطن تراجع بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في وقت تسعى فيه واشنطن لإعادة السيادة للدولة اللبنانية؟
2: بعد تحياتك أستاذة وهيبة وتحية فريق العمل والمحاور الكريم وكل من يتابعنا، نعم تقلصت هوامش أو تقلص هامش إسرائيل في هذه المفاوضات بالقياس للجولات السابقة مع الجانب اللبناني. كانت إسرائيل في الجولات السابقة مصرة على المناورة في موضوع وقف إطلاق النار، وكانت تريد ربطه بمسائل من اختصاص الدولة اللبنانية حول حصرية السلاح أو حول احتواء أو نزع سلاح حزب الله. هذه المرة نتيجة المساومة الأمريكية الإيرانية ودهاء المفاوض الإيراني في إدراج لبنان في البند الأول من مذكرة التفاهم، يبدو أن هناك نوعا من انتزاع شيء ما، لكن في الحقيقة هناك لعبة خداع بين الطرفين. تظن طهران أن ذلك يمكن أن يكون مقدمة لإنقاذ حزب الله ومقدمة أيضا لإبقاء ورقة لبنان بيدها، لكن واشنطن تقول أنها طول المفاوضات مع طهران ستعمل على الضغط على طهران لوقف تمويل حزب الله. وبالأمس روبيو تكلم عن مسار لبناني منفصل. في مطلق الأحوال المسار اللبناني الإسرائيلي شائك قبل وبعد مذكرة التفاهم، وأظن أن هناك تفاصيل عسكرية تقنية، وهناك المعضلة الكبرى في عدم رغبة إسرائيل في الانسحاب من المناطق الأمنية إن كان في غزة أو في سوريا أو لبنان.
1: محمد مدحجية، نقطة قد تشكل جدل داخلي في لبنان، الولايات المتحدة هي التي ستحدد من يكون في المناطق التجريبية من الجيش اللبناني بعد التدقيق في علاقة من سينشرون من الجيش اللبناني في هذه المناطق، هل لهم علاقة بحزب الله أم لا، هل هم مقربون من حزب الله، هل قد يؤثر هذا التفاهم هم إن تم على سلبا على الصراعات الطائفية إن صح التعبير قول هذه العبارة حتى وإن كانت هواجس؟
0: حقيقة لا أتوقع أن مثل هذه الخطوة ستؤجج صراعات طائفية في لبنان، لأن يبدو هناك تنسيق واضح بين الحكومة اللبنانية والولايات المتحدة لدفع خطر إسرائيل على لبنان. ويبدو أن حتى في جانب حزب الله جزء من عناصر حزب الله أيضا لا يعارضون مثل هذه الصفقة، حيث تؤدي إلى خروج إسرائيل من الأراضي اللبنانية تدريجيا طبعا. فخطة الولايات المتحدة واضحة، هي إنهاء ظواهر السلاح خارج نطاق الدولة في كل المنطقة حتى في إيران كما أشرنا سابقا. هذه العملية ستشمل الحرس الثوري ودمجه في الجيش الإيراني وحل الحرس الثوري في مراحل متقدمة، هي لا تقتصر على حزب الله ولا حتى على الميليشيات في العراق. فالأمور ليست في صالح التيار المتشدد في إيران وأتباعه في المنطقة أي الحرس الثوري. فأنا أرى أن أمور الطائفية تتجه إلى التهدئة في لبنان، والتركيز سيكون على دفع الخطر الإسرائيلي.
1: دكتور خطار أبو دياب، هل كبلت إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي بخصوص إطلاق النار في لبنان؟ هنا في لبنان هناك أخبار تقول إن التصعيد بات يحتاج لأوامر مسؤولين كبار بعدما كان يقتصر في فترات سابقة على ضباط فقط، ومنذ قليل فقط الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف مسلحين من حزب الله شكل تهديدا للقوات في جنوب لبنان. وهل مذكرة التفاهم عززت النفوذ الإيراني على لبنان بدلا من أن تقضي عليه؟
3: بالطبع الآن هناك تقييد لعمل الجيش الإسرائيلي، تكبيل بشكل أو بآخر، أي بعد 2024 حسب اتفاق 27 نوفمبر كان الجيش الإسرائيلي يستعمل ورقة أمريكية مضافة مع ملحق الاتفاق ليقول أن هناك حق له بممارسة عمل استباقي، وتحت هذا العنوان كان هناك عشرات القتلى من عناصر حزب الله. هذه المرة الولايات المتحدة أيضا كان لها دور ضمن مذكرة التفاهم في لجم ذلك، أي أنه مسموح على ما يبدو فقط للجانب الإسرائيلي القيام بعمل إذا كان يتعرض للتهديد، بمعنى هناك تقييد في عدم أي تحرك استباقي خاصة خارج مناطق القتال في جنوب لبنان. بالطبع هناك احتكاك الآن في جنوب لبنان، ولا يزال هناك مسلحين من حزب الله حتى في جنوب الليطاني، هذا منتظر ولكنه محدود بالقياس لما كان يجري منذ الثاني من أذار. هل أن مذكرة التفاهم عززت النفوذ الإيراني في لبنان؟ هذه المذكرة هي مؤقتة، هذا ليس اتفاق نهائي حتى الآن، لكن بالطبع إذا تكرست هذه المذكرة أو ما يشبهها كاتفاق نهائي لن يكون هناك فقط نفوذ إيراني في لبنان، سيكون هناك تنمر إيراني في الإقليم.
1: أعود إليك أستاذ محمد مدحجي، بيروت تريد أن يكون ملف لبنان مستقل عن ما يحدث في سويسرا، كيف وهي في إطار هذا الاتفاق تم التوصل إلى لجنة أمريكية لبنانية إيرانية بوساطة باكستانية وقطرية لتثبيت وقف إطلاق النار؟ هل يمكن للبنان أن يواجه الرهانات الإقليمية؟
0: الحقيقة أنا لا أرى هناك ترابط كبير بين الصفقة في باكستان أو في سويسرا في لبنان. ما تفعله كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يوجد ترابط بين المذكرة مع إيران وما يحصل في لبنان، قالها صراحة. ما فعلوه في المذكرة هو في الواقع أعطوا إيران امتياز شكلي بأن الحرب تقف في ستوقف في لبنان، وهذا يعتبر امتياز لإيران، بينما لا يعتبر امتيازا لإيران. إيران الآن تحتاج لما يخصها في الداخل، وأيضا استخدمت هذه المذكرة للضغط على إسرائيل تحديدا على نتنياهو وليس كل إسرائيل، لأن هناك أيضا انشقاق في إسرائيل حول كيفية التعامل مع الملف اللبناني وباقي الملفات، والحديث علانية ضد نتنياهو بأنه أخذ إسرائيل رهينة، كل البلد رهينة من أجل مصالحه الحزبية والشخصية. فما إدراج لبنان على هذه في هذه المذكرة أنا لا أرى أنه له علاقة مباشرة في إيران بقدر ما له علاقة بإسرائيل حتى تلتزم باتفاقية دولية ترامب صوغ لها، وهي كما أشار الدكتور خطار هي مؤقتة، وأنا لا أرى أيضا أنها ستفضي إلى نتائج ترضي واشنطن أو طهران.
1: دكتور خطار أبو دياب، أختم معك بهذا السؤال. بالتزامن مع مفاوضات واشنطن، الاتحاد الأوروبي يقترح مهمة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية. كيف سيكون موقف إسرائيل التي ترفض المراقبين والوسطات وتريد فقط لجنة مشتركة لبنانية إسرائيلية؟ وكيف سيكون أيضا موقف واشنطن التي تريد أن تعيد النظر في تواجدها في منطقة الشرق الأوسط؟
3: حتى الآن لم يحسم الأمر بالنسبة لمن سيخلف قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان أواخر هذا العام، قوة أمريكية أوروبية عربية أو قوة أوروبية. حتى الآن هناك لغط، لكن المطروح اليوم أوروبيا وبشكل ملح هو قوة لتدريب الجيش اللبناني، لتأهيل الجيش اللبناني، لدعم الجيش اللبناني. واشنطن تحتكر هذا الدور بشكل أو بآخر منذ 2005، لكنها منفتحة. هي مثلا كانت تقول لدولة قطر أن تدفع الأموال للجيش اللبناني. إذن هناك إمكانية من حال أن هذا الموضوع سيادي لبناني لا علاقة لإسرائيل به. أعتقد نعم من مصلحة لبنان أن يحصل على أقصى دعم أمريكي أوروبي عربي من أجل تعزيز جيشه، لأن هذه فرصة تاريخية للدولة اللبنانية يجب أن لا تضيع.
1: دكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونت كارلو الدولية، شكرا جزيل الشكر. وأشكر المحلل السياسي محمد المدحجي، جزيل الشكر أيضا.
3: كل الشكر.
0: تحياتي وشكرا.
1: وحان الآن موعد الأخبار الثقافية مع كيلينا محمود. أهلا لينا.
4: أهلا وهيبة. وأبدأ هذه الجولة الثقافية بخبر افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية في مدينة الدار البيضاء المغربية من خلال تنظيم معرض بعنوان كازا لمجموعة فنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة يبرزون الأوجه المتعددة لهذه المدينة الساحلية الغارقة في التاريخ والتي سكنها الأمازيغ والرومان، العرب، المرابطين، الموحدين، البرتغال، الإسبان والفرنسيين قبل أن تأخذ شكلها الحالي اليوم. صمم المتحف المهندس المعماري الياباني تاداوا أندو في المدينة العتيقة بشكل متناغم مع النسيج العمراني، يجمع ما بين الحداثة واحترام الموروث المعماري. وتجدر الإشارة إلى أن المعرض الافتتاحي يضم عددا من الأعمال الفنية المنتمية إلى مجموعات معهد العالم العربي في باريس. ويطمح متحف التصوير والفنون البصرية والذي تم تدشينه قبل ساعات تزامنا مع مرور 200 عام على ابتكار تقنية التصوير الفوتوغرافي، يطمح إلى الجمع بين التراث والإبداع المعاصر وذاكرة الصورة.

0: ونبقى في المغرب لينا نترك كازابلانكا لتحطين بين الرحال في مدينة شفشاون.
1: أخت غرناطة أو فاس الصغيرة كما تلقب شفشاون الزرقاء شمال المغرب تستعد ضمن إطار شراكة التعاون التي تجمعها بمدينة ديجون الفرنسية، تستعد لاستقبال وفد رسمي على مدى 5 أيام بحضور عمدة ديجون ومنتخبين في مجالات عدة كثقافة والفلاحة والسياحة بهدف تثمين الخبرات الغذائية وترسيخ الممارسات المستدامة وإبراز الهوية الثقافية لكل مدينة، إذ سيتضمن البرنامج أنشطة متنوعة، ورشات طهي للانغماس في فن العيش الغذائي الفرنسي، وندوة حول تراث الطهي في تيجون وفي منطقة بورغوني فرانش كونتي المعروفة بنبيذها المعطق وأجبانها وصلصة خردلها المصاحبة لأطباق الفرنسيين، بينما سيأتي الوفد المغربي إلى ديجون في أيلول المقبل للتعريف بإرث الموريسكيين الذين أسسوا شفشاون عام 1471 على يد موسى بن راشد. المدينة المطلية باللون الأزرق معروفة بأبوابها العتيقة ونسيجها التقليدي وأيضا بطبيعتها الخلابة.

0: إلى العاصمة المصرية لينا الآن إلى القاهرة
1: تحت شعار حكايات حدائق جامعة القاهرة بين العلم والتاريخ. أطلقت مبادرة توثيقية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية بهدف الحفاظ على التراث العمراني والبيئي للمدن المصرية بكل مكوناتها التراثية. نعم هكذا كان الحال في حديقة أزبكية القاهرة وقصر محمد علي وحديقة الأسماك، إذ تم توثيق 70 شجرة لندرتها وأهميتها التاريخية والبيئية والتراثية. حديقة الأزبكية هي إحدى أعرق حدائق القاهرة، وتعد المسطح الأخضر الوحيد في مخططات القاهرة الخديوية زمن نشأتها. تحتوي على مباني تراثية ذات قيمة تاريخية، تشمل مجمع المسارح وأوبرا القاهرة وميدان العتبة.

0: يسألني الليل بصوت لوكا، وهنا أنهي عند هذه التساؤلات النشرة الثقافية. باي باي.
1: شكرا.

0: حان موعد روبورتاج من إعداد وتقديم شروق أسعد.
1: مبادرة مجتمعية مبدعة ومؤثرة لأول مرة في فلسطين، مقهى ومسرح مريم. الهدف توفير الدعم لعلاج مرضى السرطان بالأخص في الضفة وغزة، وسط تحديات تعيشها المؤسسات بمختلف عملها تتمثل بالدعم الدولي المشروط، وعليه قررت المؤسسة البحث عن حلول من فلسطين لفلسطين، كما قال محمد حامد مدير مؤسسة مريم.
2: المقهى مفتوح كل يوم، بس الفرق بينه وبين أي مقهى تاني في فلسطين إنه 100% أرباحه رايحة لمرضى السرطان. فأنت عمليا تيجي تشرب قهوة في المقهى، كل المنتجات اللي فيه هي فلسطينية، لأنه إحنا أصلا كل هدف الموضوع إنه مريم ولا مرة قبلت ولا رح تقبل التمويل المشروط. مش كل تمويل غربي هو تمويل مشروط، ومش كل تمويل من برا جاي هو تمويل غلط، يعني مش هاي الفكرة. بس الفكرة إنه التمويل المشروط اللي بيجي بشرط عليك إنك أنت مجبور تعمل هيك هيك هيك، بدك تمضي على هاي الورقة إنه مجتمعك أنت إرهابي. التمويل اللي يجي بيقولنا إنه إحنا مقاومتنا هي إرهاب، فهذا إشي ما منقبل فيه. إحنا من آمن في قضيتنا في ظالم وفي مظلوم، فبالآخر كل وجودنا كل عملنا مع مرضى غزة، مع مرضى الضفة، نوصل صوتنا الوطني قبل ما يكون الإنسان.
1: تحديات مهولة يواجهها مرضى السرطان في فلسطين، وسط انعدام حرية الحركة بين الحواجز العسكرية في الضفة وبين الحصار العسكري في غزة، قلة الأدوية وانعدامها أحياناً، صعوبة التحويلات والأزمات المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، وتدمير إسرائيل الممنهج للقطاع الصحي في غزة. أيمن حنا من فريق الصحة العامة في مؤسسة مريم.
3: كثير مرضى سرطان بتأخروا على علاجهم أو ما بيروحوا على علاجهم لأنهم ما بيقدروا يتنقلوا أو ما بياخذوا تصريح. طبعا
4: طلعوا الناس لعلاج من غزة؟
3: لا نهائيا، ما في تطليع نهائيا. أدوية يعني عم نحاول كل جهدنا، بس لحد الآن ما في أي تجاوب، بس إحنا مصرين أن نضلنا شغالين على الموضوع.
1: في المقهى والمسرح التقيت بالفنانة المسرحية ميساء الخطيب.
5: كل من يفكر بمرض السرطان هو إنسان إلى أبعد حد، ما بالك لما بيكون في هناك مقهى ومسرح راعوا كله بيروح لمرض السرطان. هذا بيعني إنه لسه في هناك خير كتير بالدنيا، بالتحديد فلسطين، كونها فلسطين إلى خصوصية كتير عالية.
1: جاءت من الناصرة وهيبة زياد.
6: الفكرة رائعة وممتازة، وأنا بقدر أفهم عليهن منيح، لأنه إحنا كمان بمؤسسة توفيق زياد ما بنقبل نأخذ أموال من صناديق صهيونية وأموال مشروطة.
1: أفرزت سنوات الاحتلال الطويلة أفكاراً وآليات نهج مختلفة في المجتمع الفلسطيني، تقاطعت فيها الثقافة بالحياة وبالحاجة للقرار الفلسطيني المستقل وكيفية تعريف الفلسطينيين لواقعهم. شروق أسعد، رام الله، مونت كارلو الدولية.
0: مدونة من إعداد وتقديم عروب صبح.
7: بهمش كلمة عامية نستعملها في الأردن وفلسطين ومعظم بلاد الشام للتخفيف من وقع أمر صعب. في خضم حزن يلف بيوت الأردنيين الذين كانوا يتلهفون لفوز منتخبهم في نهائيات كأس العالم، بهمش مش لأنه مش مهم عن جد إنه خسرنا مباراة والتأهل للدور الثاني بكأس العالم أبدا، بهمش لأنه كسبنا وحدة وطنية بتكبر القلب. رأينا واختبرنا وسعدنا بالمحبة الغامرة التي بثتها قلوبنا لبلدنا، والتي تعبر عن علاقة صادقة وحميمة بيننا دون أن نفكر من وين هذا؟ هذا اللي يقفز قلبه فرحا كلما اقتربنا من هدف أو هجمة مرتدة قد تتحول إلى هدف جميل. بهمش لأنه نحن المفروض عارفين إنه هذه أول مرة إلنا في كأس العالم، ولاعبي منتخبنا قدموا كل ما استطاعوا ضمن إمكانيات لا تقارن بخبرات اللاعبين الذين وقفوا أمامهم والفرق الصعبة والكبيرة التي ضمتها مجموعتهم. بهمش لأنه مهم أن نعرف حق المعرفة، أن الإنجاز للفرق الرياضية لا يأتي من العواطف فقط، بل من التدريب والاحتراف، والأهم من هذا كله الاستثمار المادي الكبير الذي يقدم لمنتخب يحتاج إلى ميزانيات كبيرة غير متوفرة لوطن صغير أتعبته حكوماته برفع الدين العام إلى أرقام غير مسبوقة. بهمش، لأنه ليس من الإنصاف تحميل أحلام شعب كامل يعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية لفريق من الشباب، نغدق عليهم المديح إن أصابوا ونغرقهم بالشتائم والقذف إذا لم يكن أداؤهم يعجب المحلل الرياضي الصغير الذي يعيش فينا. بهمش، لأنه بكفي أنه عندنا منتخب في وقت نعيش فيه على بعد كيلومترات من غزة، حيث تشير البيانات الصادرة عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى أن إسرائيل قتلت 1007 لاعبين من الرياضيين في مختلف الرياضات، منهم 566 لاعب كرة قدم، أي ما يعادل 25 فريق كامل. ليس هذا فحسب، بل أنها قتلت أكثر من 20,000 طفل، لا نعلم كم منهم كان يريد أن يصبح لاعبا لكرة القدم. مساحة عجيبة نعيشها بين الحزن والفخر في وقت صعب ما زالت فيه إسرائيل تقصف غزة وجنوب لبنان. يا شبابنا الرائعين، ما قصرتوا، هذه أول تجربة وما زال هناك للحلم بقية. شكرا للمدرب المغوار جمال السلامي، يا أردن وراكم ومعكم. قلب حب، عروب صباح.
0: حفنا من الثواني ونختتم هذه الظهيرة من مونتي كارلو الدولية في باريس. رافقتني في الإخراج زميلة لونا فيزون، لونا شكرا جزيلا، وفي رئاسة التحرير مصطفى طوسة. شكرا لكل الزملاء، ابقوا معنا، سوف نعود على رأس الساعة للتذكير بعناوين

تمام الثانية بالتوقيت الفرنسي، ختام ظهيرة إليكم تذكيرا بأبرز عناوين النشرة. في المفاوضات المتواصلة في واشنطن، تل أبيب وبيروت تبحثان اقتراحا لتسليم أراضي للجيش اللبناني في الجنوب، والاتحاد الأوروبي يقترح مهمة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية. رئيس وزراء قطر في سلطنة عمان لإجراء محادثات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق حول فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يستهل جولته الخليجية من الإمارات ويؤكد التزام بلادها ضمان أمن أبوظبي. 94 مليون شخص في أوروبا يواجهون حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية، وفرنسا تسجل معدلا جديدا للحرارة القصوى منذ العام 2003.

0: باسم، بعد كل ما ذكرتيه والمعلومات التي أعطيتنا إياها، يا ترى إذا طلبت منك تلخيص ما ذكرناه والفهم العلمي الحديث لهذه المتلازمة في جملة واحدة، هل نستطيع القول أنه مرض هرموني يؤدي إلى اضطراب استقلابي أم على العكس مرض استقلابي يؤدي إلى اضطراب هرموني؟ تفضلي.
1: يعني خلينا هو صعب يعني صراحة، بس تعرفين شنو، احنا اني اللي اقوله لهم لا تستهينون بانقطاع الدورة الشهرية او خربطة الدورة الشهرية، ممكن هيك اقوله، لا تستهينون انه الستريس ممكن ما يأثر، لا تستهينون انه صعوبات الحياة والامور اللي احنا نعاني من عندها ممكن انها ما تأثر، لا تستهينون بنقص فيتامين دي والزنك والمغنيسيوم والبي 12 والفوليك اسيد من حياتكم، لا تستهينون انه اليوم اكلت باكر ابدي دايت، هذا كله لانه راح يخزن ويجمع بالجسم. فالافضل لهذا كله اي عرض او عارض لا حتحسين به ان كان بسيط، يا ريت يا ريت ما تتعجزون او ما تستثقلون ويتم زياره الطبيب المختص، حتى مثل ما نقول نلحق الموضوع من بدايته. فهي ممكن انه انطي هاي النصيحه يمكن افضل ما انه احنا نشخص انه التكيف هو شنو، لانه به هوايه كثير من الاسباب جدا يعني. فاحنا يفضل الختاميه او الحكمه اللي يعطيها لهم لا تستهينون باي شيء جسمكم بلغكم عنه او خبركم به، ولا تقولون أنا بعدي عمري صغير وأتحمل، لا، الوقاية خير من العلاج بعدين بعمر 40 والـ50.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة ضي جاسم على كل هذه المعلومات الهامة لمستمعاتنا ولمستمعينا أيضا. أذكر بأنك اختصاصية في الأمراض النسائية والتوليد وعلاج العقم، معنا على الخط مباشرة من بغداد من العراق. تحية كبيرة لك لكل مستمعينا هناك ولكل مستمعينا أينما كانوا. أدعوكم للتفاعل مع ضيفتي دكتورة ضي جاسم وطرح الأسئلة عليها على رقم الواتساب التالي 00336072949472. أيضا من الممكن الكتابة بأسئلتكم على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00336693331. شكرا مسبقا لكم، شكرا عادل، شكرا شهيناز، نعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً ومجدداً. أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة ضي جاسم، الاختصاصية في الأمراض النسائية والتوليد وعلاج العقم، معنا على الخط مباشرة من العراق، من بغداد. تحية كبيرة لك دكتورة ضي، وشكراً على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونت كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. وسأبدأ بأخذ سؤال وصلنا على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك تحت الإعلان عن موضوع حلقتنا. السؤال من جمال بيقول: يا ترى ما هي إمكانية علاج سرطان المبيض في المرحلة الرابعة؟ وشكرا. إذن
2: نعم، إن شاء الله الله يستر على الجميع ويبعد الخطر عن الكل. أكيد مشكلة سرطان المبايض احنا نعتبره هو من أخبث السرطانات. صحيح احنا نقول السرطان هو خبيث، لكن سرطان المبايض مشكلته انه ما تحس المريضة او المراجعة به الا لما وصل للنهايات، لما كبر المبيض وصار يضغط على المعدة. ومع الأسف من يضغط على المعدة، وخصوصا هي بسن اليأس أو خلينا نقول سن الأمل، انقطاع الدورة الشهرية، فما راح تتوقع أنه عندها مشكلة أنه انقطعت الدورة والمبيض يعني والرحم ما يشتغلون، فتبدي تاخذ بالمسكنات المعدة ومال الحموضة ومال ألم المعدة ومال هذا، وبعدين وراها تروح سبحان الله صدفة تكشف تلقي عندها سرطان مبيض وواصل إلى المرحلة الثالثة أو الرابعة أو الستيجنج الأخير. فطبعا هو انت اي سرطان حتى تعالجي، الشيء الوحيد اللي ممكن انه تعالجي وتتخلصين منه اذا كان ما منتشر. فلكن مع الاسف اذا كان منتشر ومسبب مشاكل داير ما دايره والتصاقات وفروزن بلبس يسموها، انه عظم الحوض والاعضاء اللي موجوده ثابت ومتركزه وصايره فروزن، فانت هنا ما تقدرين تسوين شيء مع الاسف. فيعتمد طبعا على الستيجنج، هاي أول نمبر وان، إنه وين واصل المرحلة ومقدار انتشاره وتأثيره على ما أعضاء اللي موجودة والانتشار مال المرض الخبيث. طبعا إذا كان انتشار هنا يفضل إنه تابع مع اختصاصي الأمراض الأورام والسرطانية حتى يقدر يقدر ويشوف هل ممكن إزالة الورم، إزالة الانتشار ماله، أو العلاج بالعلاج الكيميائي أو الراديوثيرابي أو الكيموثيرابي. فهنا يعتمد مو فقط على انه مرحله رابعه او خامسه، على يعتمد انه مدى انتشار المرض والمشاكل اللي سببها له.
1: شكرا. ننتقل الى سؤال وصلنا على الانبوكس في رساله خاصه من جعفر، بيقول: مرحبا، هل هناك علاقه بين الحمل وانتشار او تهيج الورديه على وجه المراه؟
2: هو بعي ممكن إلى علاقة، لأنه أنت ما نقول أنه الحمل هو اللي سبب، لا، إنما أولا الحمل هو طبعا ندري أنه اللي حتكون يعني حامل المناعة عندها حتكون قليلة وخفيفة بعكس طبعا النساء الأخريات. فإحنا دائما نقول لها للمراجعة قبل ما يصير الحمل تتأكدين من مناعتك وفيتاميناتك وصحتك والأمور كلية جيدة حتى فيما بعد أنه أنت تتجهين نحو الحمل. فإحنا ما نقول إنه الحمل سبب، لا، إنما المناعة ممكن اللي تصير، صحة المرأة أساسيتها قبل ما يكون حامل شلونها أو كيف، حتى إنه لما تدخل على حمل صحي وسليم إذا مناعة جيدة فيتامينات جيدة نادرا ما تصاب بهاي الأمراض أو هاي الأمراض خلينا نقول الجلدية. فما نقدر نقول الحمل إلى أساس 100%، نركز على صحة المرأة قبل الحمل أكثر.
1: نعم، شكرا. نواصل معك. وسؤال وصلنا من آمنة من موريتانيا، تقول: أنا في 70 من عمري لم أتزوج ولم أنجب، وللأسف لدي مشكلة السلس البولي، أشعر بنزول نقاط من البول عندما أكح أو عندما أعطس، ما هو الحل؟ شكرا للدكتورة ضي. إذن
2: صحيح، هو السلس البولي واحدة من الأسباب، خلينا نقول نقسمها إلى الأسباب اللي تؤدي إلى السلس البولي، هي طبعا الحمل والإنجاب والولادات المتكررة، إن كانت الولادات الطبيعية اللي تأثر بنسبة كبيرة جدا، وحتى الولادات القيصرية لأنه ثقل الرحم وهي حامل الطفل أيضا يضغط على عضلات وأعضاء منطقة الحوض. لكن في عمرها هي، ولأنه ما سبق لها الزواج ولا الولادة، فطبعا العمر له تأثير أساسي جدا في أنه الليجمنت أو الروابط اللي تربط عضلات الحوض تبدي تقل شوية شوية، انقطاع الدورة الشهرية طبعا، والهرمونات اللي تغذي المنطقة وتساعد على نضارتها وصحتها أيضا هذا سبب، وكذلك إن كان عندها سمن أو ضعف وتهف طبعا هذا أيضا هم سبب ثاني يخلي أنه الروابط والعضلات الموجودة دائر مدار المنطقة تسبب عندها هذا الموضوع. بما أنه هي غير متزوجة فطبعا أنه يكون عندنا صعب لأنه حنا نجري العملية لها حتى أنه نرفع شوية من المثانة أو نرفع شوية من المنطقة، لكن ممكن أنه تستعين ببعض الحبوب ما دام هي بادية حاليا بدايات التنقيص البسيطة. هناك جدول أيضا تتبع في تقليل السوائل، يعني أنه تقلل السوائل خصوصا في وقت الليل وتسوي مثل الكالندر أنه شو وقت تشرب سوائل شو وقت تمنعها في سبيل أنه تحفز وتحاول نوعا ما تشد المنطقة بقلة السوائل هنا خصوصا فترة الليل. الاعتماد على بعض الأدوية اللي ممكن أنه تفيدها بهذا الموضوع، والأهم الاعتماد على بعض التمارين اللي موجودة أيضا على اليوتيوب أو على الحمد لله الذكاء الاصطناعي يساعدنا كثير في أنه نعرف نوعية التمارين اللي ممكن أنه هي تسويها في أنه تشد ويساعد المنطقة، خصوصا أنه هي مع الأسف غير متزوجة فصعب أنه نجري لها عملية رفع المكانة وشد المكان، فممكن تعتمد على هاي الأشياء.
1: نعم شكرا.
2: خصوصا وأنه هو بادي تنقيط بسيط مع السترس اللي هو اللي هي مثلا القحة أو العطسة أو هاي الأمور.
1: شكرا دكتورة ضي. وسؤال وصلنا من عندك من العراق من مستمعنا محمد السمرائي، بيقول مساء الخير سونيتا، تحية طيبة لك وللدكتورة ضي، شكرا على اختيار موضوع الحلقة اليوم، شكرا لك على المتابعة الدائمة يا محمد. سؤالي لدكتورة ضي، هل صحيح أنه الحمل يمكن أنه يكون علاج لتكيس المبايض لفتاة عمرها في العشرين أو في نهاية الثلاثينات؟ وشكرا.
2: هو طبعا إن صابت التكيس المبايض يعني هو طبعا ويا الحمل الهرمونات تصير في ترجع تستعدل نوعا ما فيما بعد، لكن الحمل يساعد على هو أصلا خلي صار إن شاء الله عندها حمل، لأنه تكيس المبايض واحدة من أسباب الـ unovulator يعني إنه ما يصير عندها تبويض. لكن أقصد معلومة حلوة أحب أقولها ما دام ذكرني بها الأخ العزيز، دائما هسه حاليا الدراسه الجديده تقول انه اللي يصابون بتكيس المبايض ما يعانون من قله مخزون التبويض بعمر بعد عمر 35 وال40، لانه ما يصير عندهم التبويض بيبقى محتفظ بالمبيض يعني موجود داخل المبيض، ما تصير عندهم دوره شهريه، وهم من النساء اللي صح رب ضاره هنا نقدر نقول نافعه.
1: نعم.
2: انه يبقى مخزون التبويض عندهم مستمر الى حتى ما بعد ال40 وما بعد ال45، لأنه عانوا من تجميد مثل ما نقول تجميد بويضات لكن صحي داخل بطنها، فهاي واحدة من الطرائف الحلوة أنه ما يعانون من قلة مخزون التبويض فيما بعد بسبب أنه ما صار عندهم التبويض بشكل صحيح وما صار عندهم دورة شهرية، لأن تعرفين في كل دورة شهرية تجينا إحنا نخسر بويضة وتروح، فهاي واحدة من الطرائف الموجودة. لكن هل الحمل يساعد أنه تخلص من تكيس المبايض؟ يعني نادرا، يعني أنا كثير من الحالات اللي تمت ولادتهم بالعملية القيصرية حامل وعندي حالة من حالات حاملتهم، فمن فتحت لقيت المبايض اثنيناتهم مصابين بالتكيس، فإحنا إجرينا إلى هيك إجراء بسيط قلنا خطأ إحنا مسوين عملية مسوين وفتحنا خلي نساعدنا شوية نخلصها من التكيس اللي موجود، لكن خلي صار حمل حتى بعدين واحد يشوف انه هل يفيد او لا، لانه دائما يعانون طبعا تعرفين من العقم الاولي او احيانا الثانوي حسب الحاله اللي مصابه بها.
1: نعم شكرا.
2: لكن انا تعقيبا على هذا الموضوع، عندي حاله من الحالات كان عندها عقم لمده 6 سنوات استخدمت هذا، احنا موضوع ما طلقنا عليه يعني ما يداخذ من الوقت كثير، اللي هو استخدام الابر المونجاره والاوزمبيك وهاي الاشياء في تقليل الوزن والتخلص من مقاومه الانسولين والتخلص من السكر الثاني والتخلص من تكيس المبايض. عندي حاله من الحالات استخدمتهم فعلا، استخدمتها ونزلت وزن وصار عندها حمل حتى كانت ولادتها من قبل 10 ايام في عمليه قيصريه. يعني احنا ما نريد نشير ونقول انه روحوا اخذوا هاي الابر لان اكيد لازم الاستشاره، لكن كثير من هاي الابر ساعدت في انه تخلصنا من تكيس المبايض والسمنه ومقاومه الانسولين وحسنت عندنا الصحه الانجابيه بطريقه جيده، لكن هذا مو انه انا اكد على انه تاخذوها، لا تاخذوها لكن ضمن الاستشاره الطبيه لانه لها مضاعفات ولها محضرات انه ما يصير تاخذين هذه الابر اذا كان عندك امراض معينه. فهذا موضوع مهم انه ممكن استخدام هذه الابر بعد الاستشاره في تساعدنا على التخلص من مقاومه الانسولين وتكيس المبايض في حال اذا يعني على مود الحمل وصعب انه تسوي دايت ورياضه، فممكن تستخدم هاي التقنيات ايضا.
1: شكرا دكتورة ضي، نواصل معك. ومن العراق أيضا هذا السؤال وصلنا من مستمعة لنا بتقول: شكرا لكم من القلب، ما هي أهم الفحوصات الضرورية للمرأة التي تعاني من فشل المبايض المبكر؟ وتحياتي لكما.
2: هذه اللي احنا ستكلمنا عنها، طبعا فشل المبايض المبكر اللي هو يصير قبل عمر 30، يسموه خلينا نقول السن اليأس المبكر وليس فشل المبايض المبكر. هنا طبعا يفضل انه تجري الفحوصات الاساسيه اللي هي الفحوصات الهرمونيه ومخزون التبويض، هي اكيد مسويتها وعرفت انه عندها مشاكل. هل سبب الفشل المبايض عندها هل هو سببه هرموني يعني قلة هرمون الاستروجين، هل سبب زيادة بهرمون البرولاكتين، هل سببه أنه عندها أمراض مناعية كأن تكون غدة أو عائليا عندها أمراض مناعية، هل تعاني من سترس وضغط شديد جدا أدى إلى أنه الخلايا والأعضاء ما تشتغل بطريقة سليمة. فهي مثل ما إحنا بلغنا أنه أنا ما أقدر أنطي فحوصات بدون ما أكون أني مفصلة للمراجعة اللي جايتني تفصيل كامل من أول ولادتها إلى حياتها إلى شغلها إلى حد ما بعدين أركز على فحوصاتها المختبرية. لكن هو أول شيء إحنا لح نشوفه هو طبعاً نتأكد إنه ما عندها مثل ما نقول هرموناتها طبيعية، الاستروجين عندها طبيعي، الدورة الشهرية اللي تجيها شهر بشهرة، يعني كثير كثير عوامل قبل ما إنه أنا أخوض في إنه شنو هي الفحوصات الأساسية اللي لازم تسويها. ومن ضمن هاي الفحوصات طبعا هي لازم تشوف الغدة مالها، تشوف مخزون التبويض والهرمونات ومقاومة الانسولين والسكر النوع الثاني الكورتيزون، يعني هذول اغلب الفحوصات الاساسية. لكن ما يتم التشخيص بدون ما ناخذ تاريخها كامل، تاريخها الهيستوري من المريضة كامل.
1: شكرا دكتورة ضي، نواصل معك. ومن مستمعينا في ألمانيا بسام هذا السؤال وصل بيقول: ماذا يعني تكيس المبايض؟ مع الشكر للدكتورة ضي الجاسم.
2: بل أرجع تابع الحلقة من البداية
1: لا بس يعني هي التسمية يعني تدفعنا إلى طرح هذا السؤال، يعني هل هناك أكياس؟ هل المبايض مكيسة؟
2: نعم نعم يصير حدود. أنت شون تعرفين لما تشوفين بالسونار عبارة عن فقاعات أو نقول بالونات صغيرة هي مثل عقد اللولو، العقد تبع مثل العقد اللي له تصير من 5 إلى 9 العدد مالتهم مبينة، فحتشوفين انتو هذا العقد وحدة يم الثانية مصففات كانوا انتي لابسة عقد ماليلو من 5 إلى 9 وموجودة على المبيض الأيمن والأيسر، إذا معناها هنا أنا والتاريخ المرضي، إذا هنا إحنا المراجعة والمريضة عندنا مصابة بتكيس المبايض. طبعا حبيت بس إضافة ثانية على السؤال للمخزون التبويض، فحص الفيتامينات أيضا جدا مهم، لأن نقص الفيتامين ممكن يؤدي لنا إلى نقص في مخزون التبويض، هذا همين مهم جدا نركز عليه.
1: نعم شكرا، نواصل معك وننتقل إلى لبنان مع هذا السؤال الذي وصلنا من سلمة تسألك: هل فعلا أنه إذا اتبعنا نمط غذائي متوسطي منخفض الكربوهيدرات هذا يؤدي إلى حل مشكلة تكيس المبايض، أم هي فقط لا. ترند على وسائل التواصل الاجتماعي؟ شكرا.
2: لا أبدا أبدا أبدا مو ترند، وهو عن مراجعات وعن خبرة وعن متابعة لكثير من مراجعاتي. لما قللنا الوزن و قطعنا الكارب أو أخذ ذا بنسب معتدلة بالاعتماد طبعا أكيد على أطباء التغذية إذا في حال احتاجينا أنه يكون ويانا أيضا توصيات منهم، نجاح 100% لما يصير فقدان وزن وتقليل الكارب والاعتماد على دايت صحي ونمط غذائي جيد، نجاح يعني يكاد يكون 90 إلى 100%. وكثير عندي حالات لما قللت وزنهم تضمت عندهم الدورة الشهرية وابتعدنا بعد أنه يأخذون المنظم وأدوية هرمونية وهاي الأمور، فقط على تغذية صحية وفيتامينات صحية هي بحاجة لهم، وبعض الأدوية اللي شوية خلينا نقول العشبية اللي تفيد المراجعة وخلصنا من التكيس. فلا لا مو ترند نهائيا، إنما حقيقة وشفتها بعيني، ما حدش قال لي.
1: نعم. شكرا، نواصل معك. وسؤال وصلنا من مصر، تحية لك سونيتا لضيفتك الكريمة الدكتورة ضي. أنا أحيانا أشعر بألم في بطني وتورم وانتفاخ كبير عندما تأتيني الدورة الشهرية، هل قد يكون ذلك عرض من أعراض تكيس المبايض أم لا؟ وشكرا.
2: لا، هو تكيس المبايض ما يسبب عندنا ألم نهائيا. أنت الألم اللي يصير أثناء الدورة الشهرية ليس إلى علاقة بالتكيس. هذا ممكن طبعا، أنا ما أعرف عمرها جد، ما أعرف هل تاريخ المرض، هل هي كانت عندها ولادات مسبقة، متزوجة، جايبة طبيعي أو بعملية، هذا كل أسئلة حتى أقدر أعرف سبب الألم خلال الدورة الشهرية. مدة الألم هل فقط أول يوم أو يومين اللي إحنا تقريبا كلنا نصاب أو نتعرض إلى، أو هل يستمر إلى ما نهاية الدورة الشهرية؟ هل لها مثلا يعني، لأن الألم خلينا أنطيش مثلا بدون ما أعرف هي المريضة شنو، خلينا نقول أهم وأبرز أسباب الألم أثناء الدورة الشهرية. أولا بطانة الرحم المهاجرة، بطانة الرحم السخينة، لما يكون بطانة الرحم سخينة أكثر من 5 مليم يعني 6 و7، وجود كيس في المبيض يكاد يكون وظيفي أو كيس دموي وطق أو انفجر خلال الدورة الشهرية وراح، أو مثلا التهابات شديدة مصابة في منطقة الحوض أو في منطقة المنطقة الحميمية أو التناسلية. يعني هي أكثر الأسباب اللي هي تؤدي إلى ألم أثناء الدورة الشهرية مما لا علاقة بالتكيس. التكيس نوعا ما كل شيء يسبب لنا ألم.
1: نعم.
2: بالعكس هو يسبب لنا خربطة في الدورة الشهرية وتأخر بالدورة الشهرية. لكن ألم ما شفت أنا في المراجعة كان عندها وجع بالدورة نتيجة التكيس.
1: نعم.
2: نتيجة الكيس اللي هو مثل ما قلنا وليس التكيس. ممكن.
1: شكرا، نواصل معك. وسؤال وصلنا من سوريا، تحية لك لفريق العمل وللضيفة دكتورة ضي. سؤالي، أنا أم عندي طفلين وعمري 41 سنة، أعاني من مجيء دورة شهرية مرتين في الشهر، يا ترى ما هو السبب؟ هل من حل؟ وشكرا.
2: طبعا أكيد حل، لكن هنا أيضا سؤال مهم جدا. هل تعرفين أنت الدورة الشهرية إذا مثلا إجتي في بداية الشهر مثلا يوم 1 أو يوم 2 من الشهر، ممكن أيضا تجي باليوم 28-29. فإذا هل الدورة تجي هي، فالمريضة تجي تقول دكتورة إجتني الدورة مرتين، في حين الحساب ممكن يكون خاطئ. هاي رقم واحد. رقم اثنين، ممكن يكون عندها أورام ليفية لسبب أنه الدورة الشهرية تجي، وإذا تجي وتستمر وتكون غزيرة جدا. ممكن أنه التوتر والسترس، تعرضت لتوتر والسترس خلت الدورة تكون غير منتظمة وتجي مرتين بالشهر. هل هذه الحالة تكررت دائما متكررة؟ لو لا، فقط في بس بهاي الفترة، لأن التكرار يخليها أنه لازم تراجع ضروري جدا. ممكن عندها أمراض وتأخذ أدوية، وهاي الأدوية ممكن أنه تسبب الدورة تجي مرتين بالشهر. فيفضل طبعا أنه تراجع أقرب طبيبة نسائية لها حتى تحدد أنه هذا الموضوع طبيعي أو لا. لأن أي شيء غير طبيعي بعد عمر 40 سنة و45 يفضل أنه تراجع حتى تتأكد وتعمل السونار وتتأكد ماكو مشاكل، ماكو مثلا تورم أو فد مشكلة بالرحم أو بالمبايض. فيفضل المراجعة أفضل.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة ضي جاسم على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا اليوم. شكرا على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. أذكر بأنك اختصاصية في الأمراض النسائية والتوليد وعلاج العقم. كنت معنا على الخط مباشرة من بغداد من العراق، تحية كبيرة لك من باريس إلى بغداد. شكرا لكم مستمعينا على متابعتكم لحلقتنا اليوم وعلى تفاعلكم الدائم والرائع مع كل ملفاتنا الصحية التي نقدمها لكم. شكرا لعادل في قسم هندسة الصوت والإخراج، ولشهيناز في قسم التنسيق. أعود إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. بانتظار عودة يوم الاثنين مع ملف صحي جديد، من الممكن متابعة إعادة حلقات الصحة المستدامة التي اخترناها لكم للغد ولعطلة نهاية الأسبوع. تحية كبيرة لكم ودمتم بصحة وخير، وإلى يوم الاثنين. باي باي.

0: الأصوات المناهضة لعقوبة الإعدام تجتمع في باريس في المؤتمر العالمي التاسع ضد عقوبة الإعدام من 30 من حزيران يونيو إلى 2 من تموز يوليو، 3 أيام من اللقاءات والنقاشات بحضور مدافعين عن حقوق الإنسان وشهود وفنانين ومواطنين من مختلف أنحاء العالم، حدث مفتوح للجميع من تنظيم جمعية معاً ضد عقوبة الإعدام. مزيد المعلومات على ecpm.org بالاشتراك مع فرانس ميديا موند.
1: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duelia.com.
2: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
1: سميرة والنبي.
2: وفي عناوين هذه النشرة: إسرائيل ولبنان يبحثان خطة أمريكية لتسليم أراضي جنوبية للجيش اللبناني، وإسرائيل تعلن استعدادها لانسحاب محدود من مناطق لبنانية. الرئيس دونالد ترامب يقول إن إيران طمأنته أنها لن تفرض رسوماً على السفن المارة عبر مضيق هرمز. ماركو روبيو يبدأ جولته في الخليج من الإمارات العربية المتحدة، ومحادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران متوقعة في المملكة السعودية، وذلك حيال الهجمات الإيرانية على جيرانها الإقليميين.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى تطمينات من الجانب الإيراني بعدم فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز، في وقت تتواصل المفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن ينهي أعمال العنف في منطقة الشرق الأوسط. كذلك أعلنت إيران وسلطنة عمان أنهما تدرسان التكاليف التي سيتم فرضها في مقابل الخدمات المقدمة لإدارة المضيق، مؤكدتين سيادتهما على هذا الممر المائي. من جانبه جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفض واشنطن أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في مستهل جولته الخليجية لطمأنة الحلفاء ممن تضرروا جراء الحرب. وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية ستحصل لا محالة. هذا واستهل رئيس الوزراء القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الجاسم الثاني زيارة إلى سلطنة عمان لتمهيد طريق لمحادثات بين دول الخليج والعراق وإيران بشأن مضيق هرمز. وفي هذا الشأن من المتوقع أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران، وذلك للبحث في إصلاح العلاقات بين إيران وجيرانها الخليجيين، ربما أطراف إقليمية ستشارك. بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في سويسرا ولإنهاء الحرب، تناقش إسرائيل ولبنان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. من القدس زياد حلبي.
3: فيما تتواصل المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، وتركز اليوم على الملف الأمني العسكري والانسحاب الإسرائيلي المتوقع من مناطق تجريبية في لبنان، فإن الجيش الإسرائيلي أوصى المستوى السياسي باختبارين للجيش اللبناني كما أسماهما، الأول شمال نهر الليطاني إعادة مناطق فيها أنفاق لحزب الله يتواجد في داخلها عناصر من الحزب للجيش اللبناني، ومراقبة كيف سيتصرف في مواجهة مقاتلي حزب الله. الخيار الثاني هو اختبار أسهل جنوب نهر الليطاني، انسحاب من بعض المناطق التي استكمل الجيش الإسرائيلي العمل فيها. عضو في الكابينت الأمني الإسرائيلي قال إن هناك ضغوطا على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان، لكنها لن تفعل ذلك، ستبقى في منطقة عازلة أمنية لحماية شمال إسرائيل.
2: شكرا لك زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية من القدس. قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف من طائرات إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي طال شرق المدينة. أفاد مسؤولون في الأمم المتحدة أن مدينة الأبيض السودانية قد تشهد كارثة إنسانية في غضون أسابيع ما لم يسمح بدخول المساعدات بشكل عاجل في ظل المخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع. تطلق مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام في المتوسط بالتعاون مع لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية جائزة الدكتورة أمل نادر السنوية للصحافة تخديدا لذكرى الإعلامية زميلتنا الراحلة أمل نادر التي كرست حياتها للدفاع عن الحقيقة والكرامة الإنسانية وحرية التعبير وهي كانت تشتغل في إذاعة مونتي كارلو الدولية. من مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام في المتوسط جيمي بولوس.
4: تطلق مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام عبر المتوسط جائزة الدكتورة أمل نادر السنوية للصحافة وهذا تخليدا لذكرى إعلامية وأكاديمية كرست حياتها للدفاع عن الحقيقة والكرامة الإنسانية وحرية التعبير. طبعا كانت الدكتورة أمل نادر صحفية بارزة في إذاعة مونتي كارلو الدولية وأستاذة جامعية وباحثة متخصصة في الإعلام الجيوسياسية وقضايا الهجرة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، وقد جمعت في مسيرتها بين المهنية العالية والالتزام الإنساني والإيمان العميق بدور الإعلام في خدمة المجتمع. وتهدف هذه الجائزة يعني أن تصبح منصة مرجعية على المستويات الفرنسية والأوروبية والدولية لدعم الصحافة الحرة والمستقلة وتشجيع الأعمال الصحفية التي تدافع عن الحقيقة والعدالة والكرامة الإنسانية.
2: رحم الله الزميلة أمل نادر خالصة التعازي.
1: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

أهلين وسهلين، مرحبا بجميع مستمعي مونت كارلو الدولية، أهلا بيك وفي هوا الأيام. أهلا بيكي أنايل معنا في غرفة الهندسة الصوتية، والنهاردة في هوا الأيام أكيد بنرحب بكل مستمعينا وكل ضيوفنا، كل الناس اللي بيسمعونا أينما كنتم، وكل الناس اللي بتسمعنا عبر أنترنت. أنا عارفة أنه أنتوا كتار قوي فبنحييكوا. النهاردة هنروح لفقرة سينما، هنتكلم عن فيلم وثائقي مؤثر جدا للمخرج محمد حامد سلامة. هو مخرج وفنان شامل، عايز أقول لأن فوتوغرافي أيضا وفنان تشكيلي. فيلم وثائقي اسمه نبت الأرض، بيحكي قصة عم سيد، وعم سيد بيحاول يحافظ على مهنة تراثية، مهنة حرفية مهمة جدا في مصر، الفخار. هنتعرف على محمد حامد في هوا الأيام. بعد كده زي كل يوم أربعة نروح لفقرة بي سوشيال مع جو يونان، وهو صحفي وخبير السوشيال ميديا. هيقولنا النهاردة إزاي كلنا متأثرين بالسوشيال ميديا، باختياراتنا إن كانت حتى سياسية واقتصادية، قد إيه السوشيال ميديا بتأثر علينا وعلى حياتنا اليومية. جو يونان هيقولنا إزاي نتعامل علشان التأثير ده يبقى صفت معانا. كل ده في هوا الأيام، وأكتر كمان زي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالاً.

0: ويكان محمد حمائي في هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وهنروح دلوقتي لفقرة السينما. في فقرة سينما في برنامج هوا الأيام هنتكلم عن فيلم وثائقي جميل مؤثر شاعري للمصور والمخرج المصري محمد حامد سلامة. أهلا وسهلا بحضرتك في برنامج هوا الأيام.
1: أهلا وسهلا بك وسعيد جدا أن أنا متواجد في إذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بك بالجميع.
0: والله إحنا اللي سعداء جدا ومبسوطين. حضرتك طبعا من جنوب مصر ولكن وصلت للعالمية كمان من خلال أفلامك وشغلك وصورك. آخر فيلم مؤثر فيلم نبت الأرض، فيلم وثائقي. إيه رأيك تعمل لي بيتش صغير عن الفيلم ده قبل ما نتكلم أو نبتدي حديثنا وقبل ما نسمع التريلر؟
1: الفيلم حضرتك ده مشروع التخرج من المدرسة العربية للسينما والتلفزيون، بيتكلم عن شخصية اسمها شخصية عم سيد اللي هو صانع الفخار الشعبي. هو متورث المهنة دي عن أجداد يعني أكتر من 9 جدود، والمهنة دي مازال هو بيكافح من أجل بقاء مهنة الفخار الشعبي. للأسف التكنولوجيا الحديثة، هو بالنسبة لوجهة نظر عم سيد هو شايف أن التكنولوجيا الحديثة اللي هو ظهور الثلاجة والبوتاجاز ده أثر عليه كهو كحرفة، ولغاية دلوقتي بيقاوم، مازال بيقاوم وشغال، لأني إن هو بيقول أنا فخر ليا إن أنا المهنة دي متورثها عن جدودي، والمهنة دي أصل لها علاقة بالمصر القديم. في أثار دير تاسع عندنا في محافظة أسيوط ترجع مثل 4000 سنة قبل الميلاد، كان متواجدة أواني فخارية من القدماء المصريين. يعني هو محتج أن صناعة الفخار الشعبي لها علاقة بالمصر القديم، ومازال بيكافح لأجل بقاء هذا المهنة العريقة الفنية.
0: قصة إنسانية جميلة جدا من خلال عملك وتصويرك قدرت تشاركها مع العالم أجمع. إيه رأيك نسمع التريلر عشان نعيش أجواء الفيلم ونرجع نتكلم عنه؟
2: لها نبت الطين ده، ده حياتنا دي.
3: قعدنا الهاب اليوم بالجوع ويوم عشتانين ويوم عيانين.
2: عندي كنت لسه طفل صغير، كنت بعمل صحف صغيرة كده ها، وأعمل عرايس. وأشتغل في الطين، جو برد، فعجزت علي على الصراحة. من ساعة ما عملت فرح، كان أول فرح هنا في سلام من هوات. قلت أقول هم نفسي، كانت عندي طفل واحد طفل، وبعد كده يا بقيت ربنا عندي كرمنا بسبع عيال. انا ما قدرتش اجيب توريسيكل اشتغل بيها ابيع بيه. كان اقل حاجه الواحد كان يبيع له 5-6 بلايط في اليوم.
4: الواحد شغلانته دي مش عارف والله العظيم هتوجد حد فيها.
2: يعني شغلانة الفخار دي شغل فني، يعني زي ما يقولوا ده حرفي.
5: يا رب استرها يا رب.
2: لو سبت صنعة الفخار دي هموت، درش ان اهملها ابدا.
0: محمد حامد سلامة مصور ومخرج، ايه اللي خلى حضرتك تختار الموضوع ده يعني علشان تظهره لأكبر عدد ممكن، وعلشان تخلي عم سيد والحرفي الجميل ده يخاطب العالم؟
1: لأن أنا بصراحة كنت عايز أعمل توثيق للمهنة اللي هي خلاص هي على وشك إن هي بتموت، للأسف هي على وشك إن هي بتموت. حبيت إن أنا أوثق المهنة دي، تكون وثيقة متواجدة إن نسجل بيها قصة كفاح الأستاذ سيد اللي هو بيعمل في صناعة الفخار. والفيلم ده بصراحة خد معي مجهود كتير، إن أنا كنت قبليها بصراحة كنت بنزل بوثق تصوير ضوئي قبل ما التحق بدراسة في المدرسة العربية للسينما والتلفزيون مع الدكتورة منى صبان. بصراحة كان ليها فضل كبير بعد ربنا إن أنا أخش في مجال السينما. درست معاها لمدة سنة في المدرسة العربية للسينما والتلفزيون، وده كان أحد مشاريع التخرج من المدرسة. أنا كنت قبل ما بعرض الفكرة على الدكتورة منى، كان معي صديقي فنان تشكيل اسمه محتاج زعم.
0: لأن حضرتك كمان فنان تشكيلي، عايزين نقول يعني مش بس مصور ومخرج، حضرتك كمان فنان تشكيلي، ووصلت وحبيت كمان تتقاسم الفن ده مع طلاب، مع شباب، وعلمت شباب أيضا وفتحت ورش عمل.
1: طبعا انا نزلت ساعتها كان معي صديقي، كنا بننزل نعمل توثيق للحرف وبنشتغل على الحرف التراثيه اللي موجوده في صعيد مصر. انا نزلت كنت وثقت فوتوغرافيا فقط لا غير. نزلت وكان وقضينا يوم جميل واجواء النيل والفخار، وصورت صور فوتوغرافيا عن سيد. بعدها بعد انا طبعا زي ما قلت لحضرتك ان قبل ما مدرسة المدرسة العربية للسينما والتلفزيون عرضت على الدكتورة منى صبان، قالت لي بقول لها أنا عندي مشروع تخرج فكرة عن صناعة الفخار الشعبي من خلال القصة السيد. بعدها كانت الدكتورة منى اتكلمت معي، صح أنا كنت عايز أعمل برضو مش عن الفخار بس، كنت عايز أخذ الجانب التاريخي عن صناعة الفخار. كان ساعتها كانت الدكتوره اتناقشت معايا في الموضوع ده، قالت لي لا انت ركز مع الانسانيات اكتر. طبعا الدكتوره هي المشرف، وفعلا انا بعد ما نزلت وبدات اعمل لقاءات واعمل انترفيو مع عم سيد وعملت مقابلات وعينت مكان التصوير، لقيت فعلا كلام الدكتوره صح، وبدات فعلا فرق لما عملت السيناريو، اشتغلت على السيناريو وبعدين عملت معاين المكان وبدأت أشتغل على الديكوراج، اللقطات أخد حجم اللقطات اللي أنا أصورها والإضاءة وزاوية التصوير والإضاءة كذا والكاميرا وحركة الكاميرا بس كان ساعتها بصراحة جو كان يوم جميل. وكنت عايز أنا أتكلم بس قبل برضو درست في السينما، أنا أصلا كنت مصور ضوئي وشاركت في مسابقة خدت فيها مركز أول، مسابقة مصريات من الشؤون المعنوية التي فلاحة خدت فيها مركز أول، وعملت مع أول معرض شخصي على هامش مهرجان لوكسور للسينما الأفريقية، كان في 2014 في قصر الثقافة العوامية في محافظة لوكسور. بصراحة المعرض كان عجب النقاد والفنانين، وكان فاكر المخرجة أنعام محمد علي وقفت قدام اللوحات وقالت كادراتك حلوة وعظيمة. ده كله ده يا أستاذة سميرة قبل ما أدرس السينما،
0: قبل السينما
1: قبل ما ادرس السينما قالت لي انت كادراتك حلوه خالص، عينك حلوه. انا فاكر الجمله دي لغايه دلوقتي، حسيت ان دي حاجه جميله جدا وتشجيع من مخرجه كبيره زي المخرجه انعام محمد علي. وبعدين طبعا انا شاركت في معارض على مستوى مصر، وعملت معرض شخصي كان في محافظه اسيوط، فتح وزير الثقافه حلم النمنم بمناسبه افتتاح قصر ثقافه البداري في محافظه اسيوط،
0: واعمال اجتماعيه كمان لان المحافظ طلب منك انك تدير اعمال بتدرب فيها الشباب.
1: لا انا مش انا ما كنتش بدرب كاتب، ما ان انا صراحه كنت يعني كان هذا
0: كشرف
1: لا كاشراف وكعمل معرض كعمل معرض اللي هو المعرض اللي انا اتكلمت عليه اللي كان في 2016. معرض كان المعرض ده كان عن محافظه اسيوط وبيوثق التراث وبيوثق المهن اللي هي وبنزل. طبعا انا كنت بنزل الموالد، بنزل بعمل جولات في الموالد مش اسيوط بس، كمان انا كنت بنزل في محافظه اسوان ورحت جزيره عيسى والنوبة
0: بس كفنان تشكيلي يعني الكلمة دي اللي أصلت فيك وخليتك إنك تدرس السينما وتبتدي تبقى مخرج، إيه هو الدافع؟
1: والله هو الدافع أنا حتى قبل التصوير الدوري أنا حضرتك أنا شغفي أكتر بالرسم، كنت برسم المناظر الطبيعية وبرسم بورتريهات وطبيعة وشغفي كله في يعني انا مولود في قريه في جنوب مصر، قريه مع عرب العوامر، مدينه ابنوب بمحافظه اسيوط. البيئه اللي حواليها كلها دي انت عارفه، التراث والبيئه والارياف والمناظر الطبيعيه، بشوف جمال كل يوم كده الصراحه. المغزى ده من زمان، من طفولتي وانا بحب الرسم. انا يا استاذه سميره اول ناس في القريه قبل ما اعرف حاجه اسمها قصر ثقافه او مراكز ثقافيه او اماكن بتعلم الفنون عامه، الناس في القريه كان بيقولوا لي انت فنان. يعني كنت برسم صور ومناظر طبيعيه وبورتريهات فنانين، وكنت بعلقها في البيت. والناس انت عارف حضرتك استاذه سميره، القرى عندنا احنا بتبقى في زيارات
0: وتواصل،
1: الناس كانت بتخش البيت بتشوف، خاصه في الاعياد بتشوف رسومات متعلقه في الحيط، كان بيقول عليها فنان، انت موهوب. يعني كانت اول ناس تقول عليها فنان كان اهل قريتي في البلد اللي انا مولود فيه. وده كانت حاجه جميله جدا، كانت بسطاني الصراحه.
0: ليك حق تنبسط طبعا من الكلام ده اللي شجعك كمان علشان توصل للعالمية من خلال الفيلم ده اللي بنتكلم عنه، نبت الأرض. عدة جوائز، يعني أخدتوا عدة جوائز حلوين قوي. إحساسك إيه ما بتشوف إنه بعد أسرتك في البلد والقرية الناس كمان حبت، يعني أبعد من القرية دي، حبوا الفيلم ده يعني تجاوبوا مع قصة الفخار والمهنة دي والتراث ده، إحساسك كان إيه؟
1: لا أنا بصراحة كنت مبسوط جدا. أنا خاصة زي ما قلت حضرتك، أنا كنت مشارك في مهرجان الأقصر السينما الأفريقية كمعرض اسمه وجه من الجنوب. وكنت شغال مع المهرجان نفس السينما الافريقيه كتوثيق، كنت بوثق فعاليات المهرجان والورش. بس انا كان هدفي اكتر من التوثيق، ان انا اتابع الفعاليات تحت المهرجان. كل الكلام ده استاذه سميره قبل ان انا التحق بالمدرسه العربيه للسينما والتلفزيون واشتغل افلام. كنت بشوف افلام، ما بتفرج على الافلام والندوات والورش والكلام ده. انطباعي كان في اول انطباع، وكنت سعيد جدا في مهرجان الاقصر السينما الافريقي، خاصه ان انا كنت من ابناء المهرجان وكنت شغال معاهم، وكنت وقدمت الفيلم بتاعي كمشروع تخرج في قسم افلام الطلبه، والفيلم حصل على جائزه لجنه التحكيم الخاصه في مهرجان الاقصر للسينما الافريقي. كان في يناير 2025. انا صراحه كنت مبسوط جدا ان انا بتكرم في الصعيد وسط اهلي في الجنوب، وخاصة ان كنت شغال مع المهرجان. دي بالنسبة لي كانت حاجة جميلة جدا.
0: اكيد اكيد. بس يعني انا عايز اعرف امتى اللحظة اللي انت قررت فيها انك دلوقتي هتبقى مخرج لافلام، وليه فيلم وثائقي مش فيلم روائي؟
1: والله هو انا اول ما بدات، انا اصلا شغف السينما ده من زمان، من وانا بصور فوتوغرافيا. يعني عاني اكتر، يمكن رايح على السينما اكتر، رغم ان انا بصور فوتوغرافيا وبحب الفوتوغرافيا والرسم. ما اعرفش في هاجس كده في السينما، لان انا من زمان وانا بتفرج على السينما والافلام، وبحب طبعا افلام عاطف الطيب ومحمد خان وخير بشارة والمخرج العالمي يوسف شاهين.

0: أو ثلاثة وأثر على الناس. يعني متهيألي كمان كل واحد مننا لازم يفكر شوية، صح؟
1: صحيح صحيح.
0: موضوع كبير قوي، واللي فهمته ان احنا كلنا مسؤولين. يعني انا فاكرة في بداية كيم كارداشيان كانوا الناس كتير بتتريق، بس في نفس الوقت هي انسانة بنحبها وما بنحبهاش، نجحت لان ناس كتير كانوا بيتابعوها ان
1: صحيح.
0: كانوا بيحبوها ولا لا. كانوا مادام انت خلاص عملت لها فولو يبقى انت بتغذيها. الذكاء بتاعها ان هي قدرت بعد كده تبقى سيدة اعمال. بس
1: صحيح.
0: احنا كلنا مسؤولين، احنا ما فيش حد بيجبرنا ان احنا نتابع حد او نتأثر من حياة حد، فالموضوع في ايدينا، مش كده؟
1: الموضوع في ايدينا، وفي اذا بدك التمرين اللي عطيناه للمستمعين قبل تكوين اي راي عام او التاثر باي شغله، اسالوا 3 اسئله اللي طرحناهم: واي و اند وات، ليه مين وليش.
0: وكده هنقدر نوصل معاك يا جو يا يونان ان احنا نفك شفرة السوشيال ميديا، ودايما نبقى واعيين وانه السوشيال ميديا اداة المفروض تسهل حياتنا وتساعدنا وتبسطنا، مش تبقى عبء علينا، مش كده؟ ولا على المجتمع
1: كده يا سميرة، وكدايين كمان يا سميرة يا إبراهيم.
0: يلا احنا مستنينك الأسبوع الجاي، هتكون في باريس، هتنورنا
1: إذا
0: هنا.
1: حضرولي الريد كاربت بليز.
0: خلاص حاضر من دلوقتي، وهنفرشه، ولا بلاش نفرشه دلوقتي، خليه يبقى فريش. جو هنا حر قوي يا جو، حضر نفسك.
1: هحضر نفسي، واصلا انت يعني هيكون حار زياده لان هتكون على الشمس عم بتحورني انا بالاستديو.
0: حلوه منك يا جو.
1: بنشوفك سميره التيان الجاي، وينترونا عفوا الاربعاء الجاي، وينترونا المستمعين والمتابعين.
0: اهي ميرسي جدا ليك جو، خلي بالك من نفسك. باي.
1: انت كمان باي. باي.
0: ميرسي. باي. دايما

0: موسم البحر الأبيض المتوسط 2026 في قصر جران بالي بباريس من 10 من حزيران يونيو إلى 26 من تموز يوليو. في البرنامج فيلم وائل شوقي الأوبرا لدراما 1982 وموكب احتفالي من تصميم محمد بورويسا مستحوا من تقاليد البحر الأبيض المتوسط وأمسية موسيقية تجمع فرق أيتم ونامور البسطة وأسيد أراب. مزيد المعلومات على grandpalais.fr بالاشتراك مع فرانس ميديا موند. مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في السادسة مساء

0: بتوقيت فرنسا.
1: مراسي، العالم بين أيديكم.
2: الخامسة مساء في باريس.
1: هجيرة بن عبدة،
2: أهلا بكم إلى المسائية من مونتي كارلو الدولية، مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات الفنية الأسبوع المقبل، وغروسي يؤكد قرب تفتيش المواقع النووية الإيرانية. تحركات خليجية متسارعة حول مضيق هرمز، قطر في مسقط وروبيو في أبوظبي لطمأنة الحلفاء بعد الاتفاق مع إيران. الاتحاد الأوروبي يدرس مهمة لدعم الجيش اللبناني، إسرائيل تصعد جنوبا وحزب الله يعتبر ذلك خرقا لوقف إطلاق النار. موجة حر قياسية تضرب فرنسا وغرب أوروبا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. نبدأ من الملف الإيراني، حيث تستأنف واشنطن وطهران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما بوساطة باكستانية استكمالا لمذكرة التفاهم الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وفيما وصفت إيران الاتفاق بأنه إعلان هزيمة للولايات المتحدة، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن تفتيش المواقع النووية الإيرانية سيجري قريبا. من طهران علي الباشا والتفاصيل.
3: بعدما عاد من سلطنة عمان بمذكرة تفاهم جديدة تضمن البحث في آلية تضمن لطهران وعمان بصفتهما الدولتين المشاطئتين بفرض إدارة جديدة على مضيق هرمز بما لا يتعارض مع القانون الدولي، محمد باقر قاليباف يقول إن مذكرة التفاهم انتصار حققته إيران بفضل مقاومة شعبها وعدم الرضوخ للقوات الأمريكية. رئيس البرلمان الإيراني أكد مجددا أن وقف إطلاق النار ووحدة الأراضي اللبنانية يتصدر الأجندة الإيرانية في المفاوضات، وأضاف أن السلطات الإيرانية ترى أن أمن طهران لن يتحقق إلا بإرساء الأمن في كل دول المنطقة، فاتحا الباب أمام اتفاقية أمنية ثنائية مع جميع الدول المجاورة. وفي الوقت ذاته انتقد انتشار القوات الأمريكية في دول الجوار، والتي قال إنها أثبتت أنها عامل لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. يأتي هذا في وقت أكد فيه الرئيس مسعود بزشكيان أن إيران سوف تلتزم بكل ما تعهد به في مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف الآخر وأن يكون التفاوض في إطار ما تنص عليه القوانين الدولية. تصريحات أتت في وقت تزايدت فيه التناقضات في التصريحات الإيرانية والأمريكية فيما يتعلق بالملف اللبناني والملف النووي الإيراني، إضافة إلى مستقبل مضيق هرمز، ما بدأ يثير الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية أن تترجم مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي ينهي النزاع بين طهران وواشنطن. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
2: وفي قراءته للمشهد يرى الكاتب الصحفي أحمد مظهر سعدو أن التباين في المواقف بين واشنطن وطهران يعكس حربا سياسية مفتوحة ومحاولة من كل طرف لفرض أكبر قدر من الضغط في مسار التفاوض. لنستمع إليه متحدثا إلى حازم حمد.
4: باعتقادي فإنما يتبدأ إلينا جميعا كضغط من الطرفين هو محاولة حقيقة لافتتاح حرب سياسية بين المفاوضات بين أمريكا وإيران، لأن كلاهما يحاول الاشتغال على مسألة مفادها أن هذه المفاوضات يجب أن تنتج ما هو مفيد له، وبالتالي الإيرانيين من جهة يريدون إثبات أنهم يضغطون باتجاه تحصيل ما هو أفضل، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هي ممارسة الضغط ليس أكثر من ذلك، لكن بالتأكيد لا يمكن أن تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية ولا كل العالم حاليا عن ما يمكن تسميته هيمنة إيرانية على المضيق بشكل دائم. هذه مسألة يجب أن تنتهي، واعتقادي هناك اشتغال حقيقي جدي أمريكي على إنهائها، والاتحاد الأوروبي برمته يقف إلى جانب أمريكا بهذا الاتجاه ويمنع هيمنة إيرانية أو بمعنى آخر بلطجة إيرانية في هذه المنطقة من العالم.
2: الكاتب الصحفي أحمد مظهر سعدو. وفي سياق متصل، بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة خليجية من أبوظبي لطمأنة الحلفاء بشأن الاتفاق الأخير مع إيران وسط مخاوف خليجية من تداعياته الأمنية والعسكرية. وتناولت المحادثات أمن مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني وترتيبات الاستقرار الإقليمي. بالتوازي، بدأ رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الرحمن آل ثاني زيارة إلى سلطنة عمان لتمهيد محادثات إقليمية تضم إيران ودول الخليج والعراق حول إدارة مضيق هرمز وسط بحث ترتيبات الملاحة والرسوم ومساعي سعودية لاحتضان قمة مصالحات خليجية إيرانية. في الملف اللبناني يبحث الاتحاد الأوروبي إطلاق مهمة عسكرية ومدنية لثلاث سنوات لدعم الجيش اللبناني في أمن الحدود والبحر بالتزامن مع اقتراب انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل نهاية العام. ميدانيا صعدت إسرائيل غاراتها جنوبا فيما اعتبر حزب الله ذلك خرقا لوقف إطلاق النار وسط مفاوضات موازية في واشنطن. من بيروت نقول نصيف.
0: رغم الوقف المعلن للنار جنوبا واصلت إسرائيل خرقه الجزئي تارة بمسيرات فوق صيدا وصور وطورا بإطلاق نار على سيارات كما في النبطي الفوق ومحيط كونين. بالتزامن تنعقد اليوم الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وسط غموض يكتنف هذا المسار في موازاة المسار الآخر في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران بأن أضحى لبنان بندا رئيسيا فيه عبر اقتراح لجنة أمريكية إيرانية قطرية لمراقبة وقف النار. بذلك بات لبنان موزعا بين مرجعية وقف النار في سويسرا ومرجعية الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب في واشنطن، فيما بدا لافتا ما قاله رئيس البرلمان نبيه بري مساء أمس أثر تلقيه مكالمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعوته إلى إحياء وقف النار المقرر عام 2024 إذا اعتبره فرصة جاهزة كونه يتضمن آلية تثبيت وقف النار عبر الميكانيزم والتحقق من الخروقات، هذا إذا تبنته مفاوضات سويسرا. وهي إشارة من بري إلى عدم ممانعته ربط وقف النار والانسحاب الإسرائيلي بمفاوضات سويسرا انطلاقا من رفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
2: ويرى الباحث السياسي محمد المدحجي أن ملف الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق جنوب لبنان يواجه ضغوطا أمريكية متزايدة، مشيرا إلى أن شكل التفاهمات لا يزال رهن بتوازنات معقدة بين أطراف التفاوض. نستمع إليه متحدثا إلى وهيب خدش.
5: نرى أن إسرائيل تمكنت من تنفيذ خطة أمنية كانت تخطط لها لإخلاء مناطق جنوب نهر الليطاني من تواجد عناصر حزب الله وكذلك قواعده. الآن تحت الضغط الأمريكي المتواصل على نتنياهو، ورغم أن نتنياهو يرفض المطالب الأمريكية، لكن تمكنت ترامب من خلال الضغط الداخلي في إسرائيل، وحتى هناك حديث في وسائل إعلام إسرائيلية بأن ترامب بدأ يتواصل مع معارضي نتنياهو. الآن يبدو أن نتنياهو وهو مقبل على انتخابات يضطر إلى الرضوخ للمطالب الأمريكية في لبنان، وأنا أتوقع أن هذه البادرة ستضع الحجر الأساس للمزيد من التوافقات، حيث إسرائيل تنسحب وتعطي المناطق للجيش اللبناني وليس لعناصر حزب الله. طبعا سيكون هناك تصعيد قصف، يعني تبادل إطلاق نار، لكن المسار هو يتجه في هذا الاتجاه يبدو.
2: الباحث السياسي محمد المدحجي. ويبدو مع مواصلة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن يبدو أن تل أبيب تختبر جاهزية الجيش اللبناني عبر سيناريوهات ميدانية وسط ضغوط دولية للانسحاب وتمسك إسرائيلي بإبقاء منطقة عازلة لحماية شمالها. من القدس زياد حلبي.
6: فيما تتواصل المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن وتركز اليوم على الملف الأمني العسكري والانسحاب الإسرائيلي المتوقع من مناطق تجريبية في لبنان، فإن الجيش الإسرائيلي أوصى المستوى السياسي باختبارين للجيش اللبناني كما أسماهما، الأول شمال نهر الليطاني إعادة مناطق فيها أنفاق لحزب الله يتواجد في داخلها عناصر من الحزب للجيش اللبناني ومراقبة كيف سيتصرف في مواجهة مقاتلي حزب الله. الخيار الثاني هو اختبار أسهل جنوب نهر الليطاني، انسحاب من بعض المناطق التي استكمل الجيش الإسرائيلي العمل فيها. عضو في الكابينة الأمني الإسرائيلي قال إن هناك ضغوطا على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان لكنها لن تفعل ذلك، ستبقى في منطقة عازلة أمنية لحماية شمال إسرائيل.
2: زياد حلبي وزير الدفاع الإسرائيلي قال منذ قليل إنه لا مطلب أمريكيا بالانسحاب من لبنان. في سياق متصل بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع مسؤول في حماس تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والجهود الرامية إلى تسوية نهائية للحرب في الشرق الأوسط. بالتزامن وصل ضباط مغاربة إلى جنوب إسرائيل للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية المرتقبة في غزة ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى سوريا حيث مثل وسيم بديع الأسد ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد أمام محكمة الجنايات في دمشق في أولى جلسات محاكمته العلنية ضمن مسار قضائي لمحاسبة رموز المرحلة السابقة وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. حازم حماد والتفاصيل.
7: في مشهد غير مسبوق في تاريخ سوريا الحديث ظهر وسيم بديع الأسد داخل قفص الاتهام في محكمة الجنايات بدمشق حليق الرأس وقد بدا عليه الإرهاق، فيما تلا القاضي فخر الدين العريان لائحة اتهامات واسعة تتضمن تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية مطلع عام 2011 إضافة إلى تأمين السلاح والتمويل لها ومشاركته في عمليات عسكرية في الغوطة الشرقية أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين. وتشمل الاتهامات أيضا التحريض على العنف والإتجار بالمخدرات واستغلال النفوذ العائلي للابتزاز وتقاضي الأموال. وتأتي المحاكمة في إطار مسار علني بدأ في نيسان أبريل لمحاسبة مسؤولين سياسيين وأمنيين من النظام السابق حضوريا وغيابيا في خطوة تعد جزءا من مسار العدالة الانتقالية التي تطالب بها قطاعات واسعة من السوريين. وتكتسب القضية رمزية خاصة لكونها تطال أحد أفراد عائلة الأسد بعد احتجاجات شهدتها مناطق محسوبة على الحكم السابق طالبت بتسريع آليات المحاسبة.
2: في سوريا أيضا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية إثر غارة جوية شمال غرب البلاد. أوروبيا تتعرض فرنسا ومناطق واسعة من غرب القارة لموجة حر شديدة تجاوزت خلالها الحرارة 44 درجة مئوية في بعض المناطق. والتفاصيل معك أحلام الطهر.
8: موجة الحر في فرنسا تصل إلى درجات غير مسبوقة مع بلوغ مؤشر الحرارة الوطني 38 درجة، وهي الدرجة القصوى التي تم تسجيلها حتى الآن، وتتجاوز موجة القيض التي شهدتها البلاد في 2023 والتي راح ضحيتها أكثر من 15 ألف شخص. هذا وتم إدراج 4 مناطق إضافية ضمن أعلى مستوى من الإنذار من الحر، كما شمل الإنذار البرتقالي 31 مقاطعة، أي أن 90% من سكان فرنسا معرضون لدرجات الحرارة المرتفعة المتوقع أن تتراوح بين 39 و41 درجة. الظروف في المدارس والمكاتب والمصانع باتت غير محتملة، ما دفع إلى الإغلاق المبكر والعمل من المنزل، كما انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 68 ألف منزل شمال غرب البلاد. هذا واضطر عدد من المعالم الشهيرة بينها برج إيفل ومتحف اللوفر إلى الإغلاق في وقت أبكر من المعتاد.
2: ختاما يخصص منتدى البحث حول الإعلام في المتوسط جائزة سنوية تخليدا لذكرى الصحفية الراحلة أمل نادر التي عملت في إذاعتنا. عن هذه الجائزة تحدثنا جيمي بولس من المنتدى، لنستمع إليها.
9: تطلق مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام عبر المتوسط جائزة الدكتورة أمل نادر السنوية للصحافة، وهذا تخليدا لذكرى إعلامية وأكاديمية كرست حياتها للدفاع عن الحقيقة والكرامة الإنسانية وحرية التعبير. طبعا كانت الدكتورة أمل نادر صحفية بارزة في إذاعة مونتي كارلو الدولية، وأستاذة جامعية وباحثة متخصصة في الإعلام الجيوسياسية وقضايا الهجرة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، وقد جمعت في مسيرتها بين المهنية العالية والالتزام الإنساني والإيمان العميق بدور الإعلام في خدمة المجتمع. وتهدف هذه الجائزة يعني أن تصبح منصة مرجعية على المستويات الفرنسية والأوروبية والدولية لدعم الصحافة الحرة والمستقلة وتشجيع الأعمال الصحفية التي تدافع عن الحقيقة والعدالة والكرامة الإنسانية.
2: جيمي بولس من منتدى البحث حول الإعلام في المتوسط. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات الفنية الأسبوع المقبل، وغروسي يؤكد قرب تفتيش المواقع النووية الإيرانية. تحركات خليجية متسارعة حول مضيق هرمز. قطر في مسقط وروبيو في أبو ظبي لطمأنة الحلفاء بعد الاتفاق مع إيران. الاتحاد الأوروبي يدرس مهمة لدعم الجيش اللبناني. إسرائيل تصعد جنوبا وحزب الله يعتبر ذلك خرقا لوقف إطلاق النار. موجة حر قياسية تضرب فرنسا وغرب أوروبا وتعطل المدارس والنقل وترفع الضغط على شبكات الطاقة. أنتم في الاستماع إلى المسائية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية. وإلى أخبار الرياضة وهي اليوم معك وديع فيعاني. مرحبا وديع.
10: مرحبا هجيرة. سنتحدث بالطبع عن المونديال واليوم تنطلق الجولة الثالثة من مباريات المجموعات في المونديال. ذكر أن المنتخبات المشاركة موزعة على 12 مجموعة. في كل مجموعة هناك 4 مباريات. كل منتخب هناك 4 منتخبات. كل منتخب يخوض 3 مباريات حتى إذا كان فقد كل أمله بأن يتأهل إلى الدور التالي. إذن هذه الجولة الثالثة من المباريات تنطلق اليوم مع المجموعات الأولى الثانية والثالثة. وبالنسبة لي هناك بعض المعارك ما زالت منتخبات معنية بالتأهل إلى الدور التالي أو بالترتيب ترتيب المجموعة. أعطي مثلا في المجموعة الثالثة هي مجموعة البرازيل والمغرب معا في طليعة هذه المجموعة. لهما 4 نقاط بعد تعادل وفوز ولكن يطمحان لأن يتصدر المجموعة. تصدر المجموعة يعني أن الخصم في الدور التالي ربما يكون أقل صعوبة. المنتخب المغربي في مواجهة منتخب هايتي منتخب متواضع والمنتخب البرازيلي في مواجهة سكوتلاند. هذا في المجموعة الثالثة. قبل ذلك في المجموعة الثانية سويسرا مع كندا من أجل صدارة هذه المجموعة الثانية. والبوسنة مع منتخب قطر الذي كان هزيمة ثقيلة أمام كندا في الدور السابق. هنا الفوز ضروري من أجل أن ربما يتمكن المنتخب الذي يفوز من أن يكون في مرتبة ثالثة مؤهلة إلى الدور التالي. وليلا مباريات المجموعة الأولى مع المكسيك تشيكيا وجنوب إفريقيا كوريا الجنوبية في الدور الثاني. إذن ابتداء من الأسبوع المقبل المنتخبات المتأهلة ستخوض دور الاثنين والثلاثين. بالنسبة إذن للمجموعات وفي هذه الجولة الثالثة 3 مجموعات في اليوم الواحد من الآن حتى يوم الأحد. هناك منتخبات سبق أن ضمنت التأهل بعد مبارتين فقط ستخوض المباراة الثالثة. بالرغم من ذلك المنتخبات المتأهلة هي المكسيك الولايات المتحدة ألمانيا فرنسا الأرجنتين النرويج ومنتخب كولومبيا الذي تقدم الليلة الماضية بعد تغلبه بهدف لا شيء على كونغو الديمقراطية. بالنسبة للمنتخبات التي فقدت أي أمل بأن تبلغ الدور الثاني منتخب بنما أضيف إلى منتخبات هايتي وكذلك تونس والأردن وتركيا. بقية المنتخبات ما زالت معنية بعبور إلى الدور الثاني. إذن الليلة ابتداء من الساعة 9 مساء مباراة المجموعة الثانية ثم عند منتصف الليل مباراة المجموعة الثالثة وليلا عند الثالثة فجرا مباراة المجموعة الأولى. مباراة المجموعة الواحدة تقام في نفس التوقيت من أجل تفادي أي مشكلة. كل ذلك بعدما كان حصل ربما تتذكرين أو سمعت بذلك هجيرة مباراة النمسا وألمانيا الاتفاق من أجل التعادل على حساب المنتخب الجزائري حينها.
2: نعم شكرا لك وديع فيعاني. تواصلون الاستماع إلى المسائية من مونتي كارلو الدولية. حان موعدكم مستمعينا مع أخبار الثقافة أعدتها وتقدمها لينا محمود. مرحبا لينا.
11: مرحبا هجيرة. وأبدأ هذه الأخبار الثقافية بخبر افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية في مدينة الدار البيضاء المغربية وذلك من خلال تنظيم معرض بعنوان كازا لمجموعة فنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة يبرزون الأوجه المتعددة لهذه المدينة الساحلية الغارقة في القدم والتاريخ والتي سكنها الرومان والعرب والمرابطين والموحدين والبرتغال والإسبان والفرنسيين قبل أن تأخذ شكلها الحالي اليوم. وصمم المتحف المهندس المعماري الياباني تاداو أوندو في المدينة العتيقة بشكل متناغم مع النسيج العمراني يجمع بين الحداثة واحترام الموروث المعماري. وتجدر الإشارة إلى أن المعرض الافتتاحي يضم عددا من الأعمال الفنية المنتمية إلى مجموعات معهد العالم العربي هنا في باريس، ويطمح متحف التصوير والفنون البصرية الذي تم تدشينه قبل ساعات تزامنا مع مرور 200 عام على ابتكار تقنية التصوير الفوتوغرافي، يطمح إلى الجمع بين التراث والإبداع المعاصر وذاكرة الصورة.

0: نبقى في المغرب لنا نترك كازابلانكا أو الدار البيضاء لتحطين بنا الرحال في مدينة شفشاون.
1: أخت غرناطة أو فاس الصغرى كما تلقب شفشاون الزرقاء تستعد ضمن إطار شراكة التعاون التي تجمعها بمدينة ديجون الفرنسية، تستعد لاستقبال وفد رسمي على مدى 5 أيام بحضور عمدة مدينة ديجون وأيضا منتجين في مجالات عدة كثقافة والفلاحة والسياحة، بهدف تثمين الخبرات الغذائية وترسيخ الممارسات المستدامة وإبراز الهوية الثقافية لكل مدينة. إذ سيتضمن البرنامج أنشطة متنوعة، ورشات طهي للانغماس في فن العيش الغذائي الفرنسي، وأيضا ندوة حول تراث الطهي في ديجون ومنطقة بورغوني فرانش كونتي المعروفة بنبيذها المعطق وأجبانها، وأيضا صلصة الخردل المصاحبة لأطباق الفرنسيين. بينما سيأتي الوفد المغربي إلى ديجون في شهر أيلول سبتمبر المقبل للتعريف بهويات الموريسكيين الذين أسسوا شفشاون عام 1471 على يد موسى بن راشد. المدينة المطلية باللون الأزرق معروفة بأبوابها العتيقة ونسيجها التقليدي وأيضا بطبيعتها الخلابة.

0: ومن المغرب إلى المشرق من العاصمة المصرية القاهرة.
1: تحت شعار حكايات حدائق جامعة القاهرة بين العلم والتاريخ، أطلقت مبادرة توثيقية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية بهدف الحفاظ على التراث العمراني والبيئي للمدن المصرية بكل مكوناتها التراثية. نعم، هكذا كان الحال في حديقة أزبكية القاهرة وقصر محمد علي وحديقة الأسماك، إذ تم توثيق 70 شجرة لندرتها وأهميتها التاريخية والبيئية والتراثية، وتعد حديقة الأزبكية إحدى أعرق حدائق القاهرة، كما أنها يعني تعد المسطح الأخضر الوحيد في مخططات القاهرة الخديوية زمن إنشائها. تحتوي على مباني تراثية ذات قيمة تاريخية تشمل مجمع المسارح وأوبرا القاهرة وميدان العتبة.

0: جاز أوريونتال، ولو كان العالم كهذه الموسيقى هجيرة لكنا بأفضل حال.
1: على جميلة جدا الموسيقى. شكرا لك على هذا الخيار لينا.
0: باي باي إلى الغد.
1: شكرا لينا محمود.

0: من قاعة التحرير نستضيف الصحفي السوداني الأستاذ يحيى إبراهيم للحديث عن السودان الذي يدخل مرحلة جديدة من التصعيد العسكري والإنساني مع استمرار المعارك واتساع الهجمات بالطائرة المسيرة وتعثر جهود التسوية السياسية ووقف الحرب. بداية أستاذ يحيى إبراهيم، كيف يمكن توصيف المشهد الميداني اليوم في السودان، وهل نشهد تغيرا في موازين القوى أو في خريطة السيطرة بين الجيش وقوات الدعم السريع؟
1: مرحبا بك وبمستمعيك الكرام. لا أعتقد إمكانية تغيير موازين القوى على الأرض بما يحدث من ضرب بالطائرات المسيرة. هي قد تؤخر هذه الخدمات أو تلك محطة كهرباء أو مطار، لكن لن تؤثر، لأن الحرب تحسم بالمعارك البرية، وأعتقد أنه القوات المسلحة متقدمة بريا، كل مرة متمددة أكثر في مناطق أكثر كما يحدث في النيل الأزرق حاليا.
0: دارفور تبقى إحدى أكثر الساحات تعقيدا، خصوصا بعد التطورات التي شهدتها خلال الأشهر الماضية. ما حجم التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه الإقليم اليوم؟
1: التحديات الأمنية يمكن تلخيصها في أنه أغلب المعارك انتقلت من الوسط إلى غرب

0: بتبكي، ما بحسش في أي نوع من المتعة غير أنه بيزيدني ألم، وأنه أنت شعبك بتباد في نفس اللحظة.
1: نعم محمد، أنت ولدت في غزة وترعرعت في أجواء صعبة جدا في هذا القطاع، ولكن تحولت إلى راب بعمر صغير. شو هي الصدفة اللي أوصلتك إلى موسيقى الراب؟
0: تمام، هذا سؤال كتير مهم. أنا كنت ولازلت موهوب في الديجيتال والكمبيوتر والكلام هذا، وطلعت منحة للموهوبين في الكمبيوتر في مؤسسة اسمها عطاء غزة في 2007، حكوا بدنا الموهوبين في الكمبيوتر والديجيتال زي هذا ناخدهم على مصر لمشروع اسمه معسكرات التعبير الرقمي لمؤسسة اسمها أضف، كان المسؤول عنها الدكتور المهندس علي شاعت الله يرحمه. قبلوني، لقوني موهوب جدا وأخذوني معهم على مصر. طبعا كانت أول مرة، كان عمري 13 سنة في هذاك الوقت، فإن أسافر أطلع من غزة كان هذا ضرب من الخيال. يعني غزة هي عبارة عن الكرة الأرضية بالنسبة لي. طلعنا بطريقة صعبة من حواجز الاحتلال الإسرائيلي، ضفة، بعدها أردن، بعدها رحنا لمصر، مع أنه غزة جنب مصر بس معبر رفح دائما مغلق. عقدة الفلسطيني اللي من غزة معبر رفح. وصلت لمصر هناك، ومرة حدا كان مشغل أغنية لفرقة دام، إذا بتعرفيها.
1: نعم أكيد بعرف.
0: أغنية اسمها مين إرهابي. سمعت الأغنية هذه فجأة مخي لمع.
1: تامر نفار هو اللي.
0: حبيبي تامر، يعني أتمنى يوم من الأيام أتعاون معاه وألتقيه. فسمعت مين إرهابي والأغنية هذه أثرت فيها جدا، فلما روحت على غزة الأغنية ظلت معلقة في راسي، وأنا صرت أتعرف إذا كان في موسيقيين تانين أو رابرز تانين موجودين في غزة، وتعرفت. بس وصلت لمرحلة أنه في كلام جواتي وأحاسيس يمكن ما عبروش عنها وأنا نفسي أعبر عنها، فبدأت أجرب زي أي فنان. طبعا المشكلة لما أنت تبدأ تجرب أنت مش هتلاقي الناس تعطيك ورود، يعني فبتبدأ الناس تهاجمك من أقرب الناس لإلك. بعرفش ليش كان زادني إصرار بشكل رهيب، يعني ما أنا ما عنديش مساحة لا مادية ولا عندي مصادر ريسورسز إنه أقدر أكون فنان. يعني أنا من عائلة كتير بسيطة، وضعنا الاقتصادي كتير سيء، من الطبقة المهمشة، من اللي تحت، اللي لو أكلوا اليوم بيكونوا مبسوطين. اللي صار إنه مع الوقت بديت أتطور وبديت مدمن على الموسيقى بشكل رهيب، لدرجة أني سقطت في الثانوية العامة 3 سنوات، نجحت في السنة الثالثة عشان أمي، لأني كنت مدمن على الموسيقى بشكل رهيب وبدي أتقنها. بعرفش ليه، كنت بتخيل أني حكون فنان بس مش لدرجة أنك تكون عندك إمكانيات أنك تعمل كل حاجة لحالك، تكتب وتلحن وتعمل موسيقى وتصور وتمنتج وتكون قوي وتكون أب لطفلتين وتضلك مستمر كفنان.
1: هذا شيء كتير يا محمد.
0: شيء كتير بس مش بعمله عشان الإيجو. أنا مؤمن إنه زي ما كان في عنا غسان كنفاني وتخلدت أعمال، وزي ما عنا محمود درويش وناجي العلي، أنا أتمنى إن أكون ربعهم يوم من الأيام إنه أعمالي تتخلد، يعني لأنه إذا قدرت تنجو من إبادة زي الإبادة اللي بتحصل في فلسطين ليش ما تعمل؟ لأنه هم أصلاً الهدف الأساسي غير قتلك كجسد هو قتل تاريخك، لأنه إحنا اللي بنملك التاريخ، إحنا اللي بنملك الحقيقة. هم بدهم يقتلوا التاريخ، هم بدهم يقتلوا الحقيقة هذه.
1: نعم.
0: إحنا وظيفتنا كفنانين أو كفاعلين ثقافيين إنه نحمي هذا الإشي. أنا مش هحرر فلسطين بس أنا هحمي أحاسيس وتاريخ وثقافة فلسطين، هذه هي وظيفتي. بس مش معنى أنه أنا أغنية كلها عن السياسة أو عن الواقع الصعب. أنا بغني الحب، أنا بحب أغني لوحدة جميلة وبكون اللي باعد بيننا وبيننا الاحتلال، هذا هو الواقع مش السياسة. أنه أنا ممكن أغني أغنية لوحدة أنا بحبها بس هي تكون في الضفة الغربية أو في مناطق المحتلة في الخط الأخضر، بس اللي مانعني أن أوصلها هو الاحتلال. فأنا ما هيك ما حكيت السياسة، أنا حكيت أغنية حب، زي ما كيف كان جدار برلين اللي كان بيقسم عائلات وناس كتير بتحب بعض، ولما انهدم جدار برلين ويوم الأيام حيزول الاحتلال، وحنغني عن هذا الموضوع.
1: نعم محمد سوسي، عندي فضول أعرف كيف تركت غزة إلى النار. أنت تقيم حاليا في النرويج، نستطيع القول أنه حياتك الثقافية بين مزدوجين والموسيقية أخذت منحى آخر في النرويج، ولكن كيف استطعت أن تخرج من غزة في عز الحصار وفي عز التهجير وفي عز الأزمة والمأساة؟
0: سؤال مهم. للأسف أنا رجعت على غزة في 2023 شهر 3، رجعت لسبب أنه بدي الأطفال يكون في عندهم

0: الاجتماعي، يتربوا في المحيط اللي أنا تربيت فيه، ويكون ضمن عائلاتهم وأصحابنا، الجو تبعنا المجتمعي الثقافي.
1: بس أنت كنت وين قبل؟
0: كنت موجود في تركيا، طلعت في 2019 لأنه تعرضت لكتير ضغط بسبب موسيقتي وكتير اضطهاد. أنت عارف الراب والهيب هوب موسيقيا غير مش مسموح فيه في قطاع غزة، لأنه كان في سوء وعي من السلطات الحاكمة، وإحنا عندنا ديكتاتورية في فلسطين بشكل أجمع، سوء وعي إنه هذا حرام ما حرام، وأنتوا بتحكوا كلام بزعزع ثقة في فكرة مقاومة الاحتلال، وهذا كان غريب. يعني إحنا بنغني أصلاً عن مقاومة الاحتلال بس بطريقتنا بوعينا، أنت فاهم علي؟ بس هم خلاص كانوا مقتنعين بطريقة معينة للأسف، وهذا كان عمل مشاكل كتير.
1: فخرجت ومن ثم عدت.
0: خرجت في 2019 إلى تركيا. أنا كان بس بدي بيئة مستقرة أكون فيها حر أكتر وأعبر عن اللي جواتي، بنفس الوقت أكتشف ليش الناس بتسمع موسيقى برا. فلما رحت على تركيا قعدت هناك 5 سنين، لما صار عندي طفلتين قررت أرجع غزة. كنت عارف أن أنا حواجه صعوبات مجنونة، بس حكيت أنه أنا راح أتخطاها، وبنيت استوديو في الشقة اللي استأجرتها على أساس أنه يكون عندي اكتفاء ذاتي ويكون عندي حرية أن أعمل إيش ما بدي في الاستوديو، ما حدش يقول لي الكلمة هذه لا، الموضوع هذا لا، الطريقة هذه لا، أنت راح تنحبس، أنت راح تتعرض للضرب، أنت راح يصير لك مشاكل. فأنت لما تكون في مساحتك الآمنة الخاصة صعب حدا يمنعك، أنت فاهم علي؟ فبيكون عندك حرية أكبر. بس للأسف الاستوديو جهز يوم الإبادة. يعني تخيلي أنه أنا كنت مقرر أنه أنا بدي أبدأ أسجل مثلا ألبوم اليوم، هو يوم 7 أكتوبر بدأت الإبادة. يعني إيش النحاسة هذه؟ يعني فاهم علي؟ أنا اللي بقاتل عشان هذه اللحظة 14 سنة، يعني عشان بدي أكون عندي مساحة خاصة. وبعدها بدأت رحلة النزوح. طبعا راح الاستوديو، راح كل شيء بأملكه، قدرت أنجو في شوية شغلات زي المايك، لابتوبي، حاجات بسيطة يعني، فاهم علي؟ على أمل أنه أضل أذكر نفسي أنه أنا فنان، مش أنه أنا عندي أغلى مايك في الكوكب يعني وأحكي عنه وكذا، لا، هي عبارة عن رمزية. أنا استشعرت من يوم 7 أكتوبر أنه هذه حلم بالنسبة لمجرم زي الاحتلال، أنه يعطي له مبرر لإبادتنا بشكل أوسع. وكان خطأ 7 أكتوبر بالنسبة لي، خسرنا كثير ناس. الناس هذه ما اخترتش، إحنا ما اخترناش، إحنا لا اخترنا هويتنا ولا أرضنا، ولا اخترنا أوسلو، ولا اخترنا ياسر عرفات، ولا محمود عباس، ولا حماس، ولا فتح، ولا حدا. كل العالم بيختار إلا إحنا، وهذا للأسف اللي خلاني أفكر في إنه لو نجيت إيش حيكون شكل موسيقتي؟ أنا كفلسطيني إيش بدي؟ هلقيت أنا ما بديت أشوف بناتي وبديت أشوف الرعب هذا، أنا مش فارق عندي لو موتت، هلقيت حدا إجا قتلني أو اغتالني، مش فارق معايا. بس أنا فارق معايا أطفالي عمرها 3 سنين ولا 6 سنين، إيش ذنبها؟ فصار أنا مسؤوليتي إن أكون السوبر مان تبعهم، إنه أنا أنجيهم من هذا الإبادة. للأسف عشان تخرج من غزة كان في ثمن لكل روح، وثمن هذه الروح يتراوح ما بين 5,000 إلى $10,000 يندفع لجهات مملوكة للدولة المصرية، للنظام المصري. ومش فارق عندي، تخافوش، مش حروح على مصر، بس أنا بحكي لكم إنه أنا مش مسامح، مش مسامح إنه أكم من طفل وأكم من حدا ضعيف وأكم من حدا كهل ما كانش بيقدر يتحمل ولا بيقدر يقاوم هذا الجنون، وبده يلاقي مكان آمن وإنتوا منعتوه. كيف تسمح لنفسك إنك تفلسني وتفلس الشعب الفلسطيني عشان يطلع بس يعدي حدود؟ للأسف دفعنا بمساعدة ناس زمايلي وأصدقائي، قدرت أنا أجمع مبلغ إني أدفعه للنظام، وأنا مش راضي لآخر لحظة، مش مقتنع، بس كان ما فيش خيارات. اندفع مبلغ جنوني وطلعت أنا وعائلتي. كنت محظوظ، كنت مقدم لمؤسسة اسمها آيكون، هذه المؤسسة بتحمي الفنانين المضطهدين وتحت الخطر.
1: هي نرويجية؟
0: نرويجية، هي بدأت في النرويج وإلها ارتباطات مع مدن أوروبية ومن ضمنها باريس. أنا قدمت لهذه المؤسسة في 2019، تخيلي. بعد 6 سنوات قبلوني. أثناء الإبادة كنت بعطيهم أبديت لوضعي وكذا، أنا كنت مش محتاجهم، كنت بقدر أقاوم الوضع الحالي اللي أنا بمر فيه. بس لما وصلنا لجنون الإبادة ما فيش مفر، أنت خسرت كل شيء، حتى شغل خسرته. أنا كنت شغال في مجال الماركتينج والفيديو برودكشن، حتى كل شغل خسرته. وصلت النرويج وتوفرت لمساحة آمنة عشان يفهم الشعب المصري. أنا مش ناقم على الشعب المصري، أنا ناقم على الجنون اللي بيصير على معبر رفح. هذا مش عدل، هذه مش إنسانية، هذا مش معنى أنه أنت معايا بتتضامن معايا لما ترفع علم فلسطين. ملوش معنى إذا أنت مش قادر تحمي طفل بريء أو حدا مريض أو حدا مصاب وبتوجع كل ثانية وأنت قادر تطلعه. لما كل الشعب الفلسطيني يموت في غزة كيف تحميه من التهجير؟ الأرض حتضل لمين؟ لمين؟
2: محمد السوسي، تبقى برفقتنا، نستمع إلى أغنيتك التي تحمل عنوان كل ما، قبل أن نتابع الحديث معك. كل ما

0: الظلال.
1: محمد السوسي، أذكر بأنك مغني راب ومنتج موسيقي وأنت ضيف مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم. أنت وصلت إلى النرويج وتقول بأنه هناك دعم للفلسطينيين في النرويج، يعني الشعب النرويجي يدعم الشعب الفلسطيني تحديدا من خلال فعاليات ثقافية، ولكن تقول أنه في هذا البلد هناك شيء غير مريح. ما هو تحديدا هذا الشيء الغير مريح؟ هل تحديدا مثل ما كان في تركيا كونك بعيد عن أهلك عن محيطك عن بيئتك؟
2: على رأس الشعب النرويجي بيقدم كتير للشعب الفلسطيني، بس مهما أي حدا فعل من أجلك حتضلك أنت غريب. أنت يا ميشا لبنانية صح؟
1: نعم.
2: يعني مهما عملت لك فرنسا حتضلك حابة لبنان وبدك ترجع لبنان وبدك تكون في لبنان طول الوقت. أنت مضطرة، هان أنت خلاص صارت عندك شغلك وحياتك. فأنا مهما كنت لامع أو مدعوم في النرويج حضلني حاس حالي غريب. مش أنا اخترت أكون هنا. مخططي قبل الإبادة أنه أنا بدي أروح أعمل حفلات في أوروبا، بس بدي أرجع غزة. بس حركة الأفراد مستحيلة من قطاع غزة بالتحديد، بساومك العالم على حركة الأفراد. أنك تحصل فيزا حضلك تحس حالك أنه أنت لازم تتعلم ثقافة غيرك ولازم ترضي ثقافة غيرك. مش هتقدر تكون أنت زي ما أنت في بلدك. بس الناس مضطرة بسبب الجنون اللي بيحصل أنه إحنا ننجي أرواحنا اليوم عشان على أمل نرجع تاني ونعمر تاني.
1: نعم.
2: هي هان الفكرة.
1: محمد، هل صعب لك تكتب عن مكان آخر في النرويج؟
2: صراحة يعني بالنسبة لهم أنا عمري الموسيقي سنتين في النرويج، لكن أنا عندي عمر موسيقى 14 سنة. بس هذا ملوش أي معنى، لأنه أنت هان ثقافة مختلفة، اهتمامات مختلفة، فأنت بدك تحاول تعمل ميكس بين الاهتمامات تبعتك الشخصية واهتمامات السوق الموسيقي الأوروبي مش بس النرويج. لأنه حتى الفنان النرويجي بيعاني، مش سهل تكون فنان في النرويج، لأنه مش حتكون يعني محجوز بالكامل تقدر تعيش من وراء الحفلات. في كتير منافسة رهيبة في أوروبا بشكل عام وفي النرويج، لأن النرويج تعدادهم بس 5 مليون، يعني بيجوا حي في باريس عندك يعني.
1: يعني أنت مفتون بالموسيقى وقلت أنه أصبحت هاجسك الوحيد، فكيف عم تقدر في النرويج أنك تكرس كل حياتك للموسيقى؟
2: أنا دائما عندي طريقة أن أنا بحاول ألتف على هذا الموضوع من خلال أن ألاقي أي شغلانة لها علاقة بالجانب الإبداعي إيش مكان، عشان أضلني متصل بالجانب الروحي تبع الإبداع اللي أنا بعمله كموسيقي. لحتى الآن للأسف انقلبت الآية، أنا مش لاقي حاجة إلا الموسيقى. يعني الناس بس بتكلمني عن الموسيقى، هو حلو بس موتر. ليش موتر؟ لأنه العمل التجاري أنت بتفكرش فيه كتير أو بتحطش فيه روحك كتير، بس العمل الفني أنت بتحط روحك فيه. فأنت الرياكت اللي بيجي من الجمهور سواء على المسرح أو على السوشيال ميديا بمسك شخصيا، مش أنه أنت فنان لا تقبل النقد. قال لي مرسيل خليفة مرة على الفيسبوك، بعت له أغنية لإلي، فبقول لي يا محمد الفن لا ينتقد، بنفعش أنا أحكي لك حلو ومش حلو، هذا يمثلك أنت. الفن حبيته بتسمعه، مش حبيته بتسمعهش. صراحة لما حكالي الجملة هذه ما فهمتاش، أخذت وقت عبال ما فهمها. يعني تخيل حد زي مرسيل خليفة يحكي لك هذه الجملة، فبياخد الموضوع وقت عبال ما أنت تستوعب خبرته في هذه الإجابة.
1: مع أنه محمد السوسي أنت أصبح لك مكانة في المشهد الموسيقي هناك، يعني بتشارك مثلا، أنت من الأشخاص اللي بيشاركوا في مهرجانات، بيعبروا عن الموسيقى الخاصة فيك في مهرجانات، منك بحاجة تخرج من هويتك الفلسطينية كتير أو تبتعد عنها كتير، فهي مقبولة نوعا ما في المهرجانات. مثلا بحكي عن أوسلو وورد أو ميلا فيستيفال.
2: أنا حجاوب جواب ممكن غريب، كل المهرجانات هذه جابتني عشان فلسطين، ما جابتنيش عشان أنا فنان مبدع كفاية. خلينا نكون واقعيين، عشان هذا الرد حيعجب ناس كتير بتحبش موسيقتي. من 2027 راح يكون إن السوسي بده يتعاون مع ناس بتحب موسيقته، بتحبه لموسيقته، ما بديش شغل التعاطف. ليش بديش شغل التعاطف؟ لأنه بدي أكون منطقة أكتر. إذا أنا بدي أصنع كارير أنا بديش واحدة تعجب فيه عشان أنا من غزة وتعتبرني كات ولا دوغ وتضل تحسس علي مسكين مسكين، ما بدناش هذا الكلام. فبكونش حب حقيقي، بدي الناس اللي تحب موسيقتي بشكل حقيقي. هذا هو المصداقية اللي خلي ليجاسي لأعمالك، لأنه إذا الناس كانت مبنية على التعاطف هذا حيكون عمل صعب. أنا كنت أثناء الإبادة عندي وظيفة كفنان انه انقل مشاعر شعبي، لان هذه تجربتي الشخصيه وانا سعيت بنفسي لهذه المهرجانات. ما كانش في حدا ساعدني كبوكينج ايجنت او كلام زي هذا، انا كنت ازن واضغط واضغط لانه الضحيه هو اللي له حق انه يكون على المسرح هذا، لانه انا صوت الناس اللي ما لهمش صوت. أنا مش هطلب من مهرجانات تانية إنه تعطيني مساحة عشان اللي بيحصل في غزة، لأنه أنا أديت ختمت عملت ألبوم كامل اسمه عيش بكرامة وبيحكي عن كل هذا الموضوع. لقيت أنا بدي أنتبه لكاريري كموسيقي إنه أنا أجذب الناس من خلال الإبداع الموسيقي، أنا واقعي.
1: نعم. ولكن إلى أي مدى محمد سوسي الفنان الفلسطيني قادر أن يخرج من هذه الصورة النمطية المأخوذة عنه من دون ما أنه يحس بعقدة الذنب أو يحس أنه هو يبتعد عن شعبه أو لا يتعاطف مع شعبه؟
2: لا، هو بالفعل يحكي أنه لا يتعاطف، بس أنا أحكي لك يعني أنت عندك عرب وطرزان إذا سمعت فيهم المخرجين الفلسطيني.
1: أكيد أكيد.
2: كانوا جيراني على فكرة، بحبهم جدا. عرب الطرزان ما حبوش يعملوا الصورة النمطية لما عملوا أفلامهم عن غزة، وهذا إشي مبدع. وفي عندك كمان مخرج اسمه خليل المزين ما بحبش الصورة النمطية، إحنا تعون غزة بنحبش القرف هذا. العالم لازم يفهم إنه في ناس بتحب تكون فنان متسول، وهذا بحكيها بشكل مباشر، عشان ياخد فرص، بس هذا فن كاذب، لأنه إحنا مش قادرين نبني مشهد. لما إحنا نفهم العالم قديش الفلسطيني هو في بني آدم طبيعي زيه زيك، بحب وبكره وبعيش وبصاحب وبسافر وبحب الحياة وبطبخ وبنكش راس، ساعتها احنا بنستوعب أنا موسيقتي مش جاية تتسول الإرضاء من العالم. احنا لازم نخلق المشهد تبعنا، احنا لازم يكون عندنا حفل توزيع جوائز، احنا لازم يكون في عندنا مهرجانات خاصة فينا. في مهرجان وحيد في أوسلو في العالم للموسيقى الفلسطينية، كل سنة بجيب فنانين فقط فلسطينيين. إحنا ما بدناش حفلة هنا وحفلة هنا، إحنا بدنا إشي يجمعنا. الاحتلال هو بده إشي يفرقنا، إحنا بدنا إشي يجمعنا. بدنا نتوقف عن أن نتسول إرضاء الجميع. هذه هي فكرتي في موسيقتي، لازم تكون هذه فكرتي، أنه نعرف كيف نوحد بعض، نكون مع بعض، مش نكون ضد بعض أو نكره بعض أو كذا، ننافس بعض، ننافس بعض فنيا. المنافسة الفنية إشي رهيب. بيقول لك ما احنا ما عناش تمويل، لا احنا عنا تمويل، بس عنا فساد كبير، فساد جنوني في المؤسسات الثقافية الموجودة في فلسطين للأسف.
1: محمد سوسي الوقت يمر معك بسرعة، ذكرت مهرجان لفلسطين وتحديدا أنت هنا في فرنسا من أجل ذلك أيضا، يعني أنت في إجازة في فرنسا، ولكن جئت أيضا من أجل مهرجان صحاب الذي أقيم في نهاية الأسبوع الماضي في مؤسسة ثقافية اسمها جيتي ليريك. ماذا يعني مثلا بالنسبة لك مهرجان مثل مهرجان صحاب؟ ربما ننهي بهذا السؤال.
2: إنك تشوف فنانين فلسطينيين من غزة ومن فلسطين أجمع، ناس كبيرة، هم كانوا يوم الأيام المساحة الآمنة لإلي، هم مش متخصصين في الموسيقى، هم متخصصين في الفن التشكيلي والكلام هذا، بس هم كانوا بيعطوني نظرة عن العالم أو كيف أوروبا أو كيف المشهد الثقافي، وكانوا بيسقفوني وأنا ممتن لهم. هدول أساتذتي، هم اللي أعطوني المساحة الوحيدة الحقيقية في غزة لتعليمي وتطويري فكرياً، وأنا ممنون لإلهم. فكان إنك تشوفهم تاني وتحضنهم وإنك تشوفهم ناجين زيك بيعطيك طاقة دافعة نفسية إنك تقدر تستمر. إحنا عنا فن حقيقي العالم لازم يشوفه ويسمعه وينبهر منه.
1: نعم. محمد السوسي شكرا على مشاركتك معنا اليوم، وذكر بأنك مغني راب ومنتج موسيقي من غزة، سررت بالحديث معك.
2: وأنا أكثر، شرفنا.
1: وننهي مراسي اليوم بأغنية أنجو للفنان محمد السوسي، أترككم برفقتها وأعود إليكم غدا. إلى اللقاء.

مراسي ميشا خليل. مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

0: Another one.
1: بعد دقائق من الآن موعدكم مع نقاش فرانس 24 مباشرة على مونتي كارلو الدولية.

0: نرحب في نقاش بمشاهدي فرانس 24 ومستمعي مونتي كارلو الدورية، كما نرحب بضيوف البرنامج. وهم معي في الاستوديو سميرة مبيض، سرنا زمان، وهي أكاديمية في السياسات البيئية والجغرافية. معنا عادل السلمي، وهو باحث مختص في علم الاجتماع في المركز القومي الفرنسي للبحوث الزراعية والبيئية. ومعنا من القاهرة شادن دياب، وهي باحثة دولية في علم البيئة ومدربة معتمدة في برنامج التمويل الأخضر للاتحاد الأوروبي. كان يفترض أن تكون معنا في الاستوديو ولكنها موجودة في القاهرة، فمسكناها في القاهرة وهي معنا من هناك. أهلا وسهلا بكم. يمكن للمشاهدين أن يتفاعلوا مع ما يقوله الضيوف على مختلف صفحاتنا على فيسبوك، على إنستغرام وعلى إكس. نقاشنا عن موجة الحر التي لم تعرفها فرنسا منذ عام 47، موجة حر يتوقع أن تستمر على مراحل حتى منتصف الشهر المقبل. في مثل هذه الفترة عادة ما يتقاطر السياح من دول الخليج على فرنسا بحثا عن طقس معتدل، فإذا بدرجة الحرارة تفوق ما هي عليه في الدوحة، في أبوظبي أو في بغداد، أكثر من 40 درجة في الظل في معظم مناطق فرنسا. هذه الموجة لها انعكاسات على صحة المسنين والأطفال أو الذين يعانون من أمراض مزمنة، أثرت على المدارس التي لا يوجد فيها تكييف، تؤثر أيضا على كل العمال المعرضين للشمس في كل القطاعات وعلى شبكة الكهرباء وعلى حركة القطارات. الحرارة تؤثر أيضا على المباني وعلى الطرقات، كما تتسبب في التقليص من استهلاك الماء. الموجة تزيد من الجفاف فيتراجع الإنتاج الزراعي وتزداد حرائق الغابات. في فرنسا هذا المشهد هو امتحان للسياسيين الذين لم يقرأوا حسابا لهذا السيناريو. المباني مجهزة بمكيفات للشتاء ولكن ليس للحر. عام 2003 الحرارة تسببت في وفاة 15,000 في فرنسا، ومع ذلك الوضع لم يتغير رغم كل الوعود. فمن لا يعرف انعكاسات الاحتباس الحراري؟ من لا يعرف أسباب التلوث؟ لماذا هذا العجز أمام طبيعة دمرها السلوك البشري؟ هل المكيفات هي الحل؟ قبل أن نبدأ نستمع لما قالته الأمينة العامة لحزب الخضر مارين توندولي.
1: يعد تطبيق قاعدة 333 جزءا من برنامجنا الرئاسي على مستوى البلاد، وهذا يعني توفير مساحة خضراء على بعد 300 متر من كل منزل لجميع سكان المنطقة، وتغطية 30% من مساحة كل هكتار بالنباتات خلال فصل الصيف، كما يعني رؤية 3 أشجار من كل نافذة. إذا طبقنا ذلك سنعيش حياة أفضل في مدننا.
0: ماذا قال جون لوك ميلانشون؟
2: هناك ألف طريقة لعزل المباني، لكن يجب علينا تجنب أمرين: أولاً ترك الأمور على حالها، وثانياً تفاقم المشكلة ظناً منا أننا نحلها. إذا ركبت مكيفات هواء في كل مكان فسنرى نتيجة عكسية. شخصياً أسمح لطفلي بالعيش في مكان تشغل فيه مكيفات الهواء بأقصى طاقتها من الصباح إلى المساء.
0: شادن دياب معنا من القاهرة. يعني من هو الشخص الذي لم يكن على دراية بأن العالم سيصل إلى هذه المرحلة، وكل سنة ونحن نسمع درجات الحرارة سترتفع بدرجتين، بثلاث درجات، بأربع درجات، ومع ذلك لم تتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهة مثل هذه الحالة؟
3: أولا مساء الخير، سعيدة بالنقاش حتى عن بعد، ولكن كنت معكم في هذه الغرفة قبل تقريبا أكثر من 11 عاما، وكنا نتكلم عن الاقتصاد الأخضر وعن دور أوروبا وعن أيضا مساهمة في التغير الاقتصادي الأخضر. ولكن الآن نحن في عام 2026 نشهد للأسف ما يمكن أن نقول أنه الكابوس المناخي الذين كنا نريد أن نفر به، وكلهم يرون ولكنهم لم يكن قادرين على ربما التخيل أنها ستأتي بهذه السرعة.
0: سميرة مبيض، فن السياسة هو الاستباق. لا أحد منذ 20 عاما على الأقل بعد الكارثة التي حصلت عام 2003 قرأ حسابا لمثل هذا المشهد الذي كان متوقعا علميا.
4: بالتأكيد، تحية طيبة للمشاهدين. يعني وانضم للزميلة، أول ظهور لي على الفرانس فانكات كان حول موضوع خروج الرئيس الأمريكي من اتفاقية باريس للمناخ. ونحن منذ ذلك الحين وحتى قبل ذلك بالتسعينيات كان العلماء وكانت الأمم المتحدة تنبه لخطورة هذا الاحتباس الحراري وللتغيرات المناخية الحتمية ولضرورة الانتقال للسياسات البيئية. واليوم ربما نقول ولازلنا نقول أن السياسات البيئية لا زالت مبادرات فردية، مبادرات مدنية، لكن لا يوجد أي دولة بشكل رسمي قد تبنت السياسات البيئية، وهذا سبب الفشل، وليس فقط يعني على الصعيد الأوروبي، فشل السياسات الدولية في إحلال السلم، في إحلال التنمية المستدامة في كثير من المناطق في العالم. مسببه الرئيسي أنه لم يتم تبني السياسات البيئية. تبني السياسات البيئية هو الدافع الوحيد اليوم الذي سيقوم مسار الصراعات على الموارد، مسار التنمية المستدامة، وليس المكيفات أو إيجاد حلول لنقل مؤقتة وسريعة وإسعافية، والتي ستزيد من جهة أخرى الفاتورة البيئية حقيقة، فاتورة التلوث. إذن علينا التوجه لحل المشكلة باستيعاب المشكلة، بالاعتراف بالمشكلة، ومن ثم بالانطلاق لتطبيق السياسات البيئية، والكف عن اعتبار هذا الأمر وكأنه ليس موجودا لأنه موجود، ولأنه يفرض نفسه بكل ثقل على كافة أطر الحياة كما تفضلتم بالتقرير، الاجتماعية، الدراسية، السياسية بشكل واسع وكبير جدا وإلى ما هنالك.
0: كنت تتوقع أن يسيس هذا الموضوع في فرنسا بهذه الطريقة لدرجة أنه احتل تقريبا صدارة حملة رئاسية لم تبدأ بعد يعني؟ وهذا الكلام عن تكييف الهواء، تكييف الهواء هو الحل؟
5: أهمية موضوع موجة الحرارة أنه نقل الحوار من مشكلة مناخ ومن مشكلة موجة حرارة شديدة إلى مشكلة السياسات ومدى قدرتها على الإجابة وعلى إيجاد الحلول. وحتى نفهم ما جرى بالضبط في فرنسا، فرنسا الحر كانت تصنفه موجات حرارة تستحق المتابعة ظرفية والحذر، إلا في 2003 باعتبارها عاشت صدمة كبيرة وكان هناك موت أكثر من 15,000. في تلك الفترة وقع الاعتراف بموجات الحر الشديد باعتبارها أزمة قصوى، ومنذ ذلك الحين انطلقت الدراسات، انطلق وضع أيضا مخطط البلون كانيكيل، مخطط موجات الحرارة القصوى. إذن لا نستطيع أن نقول أنه ليس هناك سياسات، هناك سياسات، لكن أين المشكلة؟
0: تلفيقية أم سياسات؟
5: لا، السياسات هي سياسات تراكمية، والمناخ بصدد تغيير السياسات العمومية وتغيير حتى الدولة، لأن فرنسا تتعامل مع الموضوع باعتبار موضوع قطاعي، موضوع عند يكون هناك أزمة فهي تهم إما وزارة البيئة إما وزارة الصحة إما وزارة الصناعة، ولكن مع المناخ نحن إزاء موضوع مركب متسلسل، تقع أزمة حرارة تمس هناك ندرة في الماء، ندرة في الغذاء، ارتفاع أسعار، هناك مشكل صحي، اكتظاظ في المستشفيات، هناك مشكل في الضغط على شبكة الكهرباء ومشكل في الطاقة، إذن هناك مشكل اقتصادي، قدرة شرائية. إذن نحن أمام مشكل جديد متسلسل متركب ومركب ويحتاج إلى مقاربة جديدة في السياسات العمومية.
0: المقاربة الجديدة تحتاج إلى وقت. المسألة طارئة.
5: وهنا نأتي أن المواجهة لحد الآن هي تواجه مواجهة طارئة، في حين نحن أمام مشكل جديد يتطلب المرونة، يتطلب التكيف، ويتطلب أيضا القدرة على الحوار والتشريك. إذن إزاء هذه الوضعيات الجديدة، هذه كفاءات بصدد هناك بصدد الإدماج ولكن بصعوبة.
0: بصعوبة، هو المشكل في هذه الصعوبة ضيفتي من القاهرة، يعني الكل يتحدث سياسيا ولكن لا أحد قدم مقترحا كفيلا بالاهتمام بظاهرة هي تشكل خطورة. هناك استسهال لمسألة الحرارة في فرنسا والاستسهال. الآن الفرنسيون يدفعون ثمنه.
3: يجب أن نقول بأن مثلا هناك عندما نسمع ما قال ميلانشون وأيضا الممثلة عن حزب الخضر وما يقال دائما هناك، لنأخذ نقطة معينة، نأخذ مثلا موضوع التخطيط العمراني للأبنية وما إلى ذلك، لأننا نقضي وقتا طويلا في الأبنية. يجب أن نقول بأننا عندما نريد، يعني دائما هذه الأزمة أنا أواجهها ونواجهها عندما نتكلم عن موضوع التخطيط العمراني والانتقال، هناك شيء يسبل الانتقال الطاقي والانتقال الرقمي النظيف. يعني ماذا نفعل؟ نريد أن نأخذ هذه الأبنية، نقوم بعزلها بشكل لا تأخذ، حتى هناك يعني بدينا عندنا قوانين حاسمة جدا مثل الأير 2020، أشياء كبيرة أيضا من ناحية استخدام مواد هي من الطبيعة، الابتعاد، خلق أيضا اختراعات من أجل التهوية والتكييف. ولكن المشكلة الآن عندما نرى ما يقوله أن أزرع شجرة، وأن زراعة الأشجار هي مهمة جدا في المدن ونحن نتحدث عنها، ولكن لن تكون بهذه السهولة لأن نحتاج إلى مياه، واليوم عندنا مشكلة لأن هناك جفاف كبير، فكيف نحافظ على، حتى لو كانت هناك مرحلة يعني في هطول أمطار، هناك مرحلة الاهتمام بالبنية التحتية وأيضا الأبنية، ويأتي محافظ من أي مدينة، نقوم الآن بالتخطيط العمراني وعزل هذه الأبنية ونفعل ذلك واستخدام أيضا ما يسمى بالطاقة الشمسية، ثم يأتي محافظ آخر يقول لا أريد ما يفعل هذا لا يهمني، هيا بنا نعمل من جديد ونبني أبنية بلون سوداء. نراها في باريس الأبنية بواجهة سوداء، نراها الآن. يعني هل يعتقد أن عندما تذهب إلى بعض الأحياء الفرنسية ويكفي فقط في باريس أن تنظر إلى هذه الأحياء بالواجهة باللون الأسود، أو أنها يعني كيف يمكن أن يحتمل اليوم نحن في عام 2026 وكانت قمة المناخ في باريس أن نقوم بطلاء بهذا اللون، أن نقوم بعدم العزل، أن نقوم بالاستمرار بالبناء كما لو أننا كنا يعني نبني في مكان لا يتعرض لدرجات حرارة؟ هناك فشل كبير، يعني مهما كان الحزب أي كان حزبا، يعني بالنسبة إلي أي من هذه الأحزاب لم تأخذ بعين الاعتبار حاجة المواطن اليوم إلى أن يعيش بشكل كريم في منزله، وأن تكون أيضا هذه الدولة قادرة على التخطيط رغم معرفتها بكل شيء. نحن نعرف حسب يعني المقررات العلمية أن هذا سيحصل في باريس. أنا عندي كانت أظن أنني قلتها في تقريبا قبل 12 سنة أو 14 سنة أنه ستصل درجات الحرارة إلى باريس 50 درجة مئوية كانت في مونتي كارلو، فكان هذا لست أنا يعني من أعرفه، ولكن هي عبارة عن نتائج
0: طبعا عمية. ولو المتحدة حذرت
3: لها السياسيون
0: ولو المتحدة حذرت أكثر من مرة ذلك
3: لها السياسيون اليوم
4: هناك حذرت أكثر من مرة يعني.
3: نصل مرحلة الاحتراق
4: في الواقع، يعني حتى ما تفضل به الزميل، نحن لسنا أمام يعني نقص في السياسات أو نقص في الانتباه إلى هذا الأمر، لأن المطلوب ليس سياسات، والمطلوب يعني هو تغيير جذري في منظورنا لإدارة البيئة. المنظور لإدارة البيئة من منظور الاستغلال والاستثمار وعدم الأخذ بعين الاعتبار حالة التأقلم الضرورية والضرورية للاستمرارية وللتنمية المستدامة، هذه هي منظومة لنقول منظومة سياسية قديمة حقيقة، وهي أصبحت وراءنا انتهى. يعني اليوم نحن أمام توجه لسياسات عالمية دولية، ليس فقط في أوروبا، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس المطلوب حالة من لنقل إصلاح الأمور، إنما المطلوب هو التأقلم مع حالة عالمية جديدة. نحن اليوم أمام حالة عالمية جديدة تتطلب التأقلم بكيفية العمل، بأوقات العمل، كما تفضل الزملاء، هناك الزمن العمل الزمني بالعمل، هناك العامل عامل الدراسي، كيف يمكن أن تتأقلم المناهج الدراسية، الطلاب مع إمكانية
0: إيقاف
4: تماما مع إمكانية إيقاف الدراسة، أين هي عمليات لنقل هناك التعليم عن بعد، أين وضع التعليم عن بعد، لماذا لم يتم استخدامه وهو قد كان عامل رئيسي ورافع أساسية خلال جائحة كوفيد؟ إذن يمكننا استخدامه في حالة الطوارئ المناخية لنقل بين قوسين، لأنها حالة طارئة مناخية المناخية. إضافة لذلك هناك العمارة العمران. العمران يجب أن يتغير بشكل كامل ليتأقلم مع الحالة الجديدة. لا يعني ذلك أن نأخذ كافة الأبنية القديمة ونحاول إجراء تعديلات، لكن يعني أننا ابتداء هذه اللحظة
5: أي عمران سيناريو غير ممكن في مدن تاريخية
4: أي عمران جديد
5: مثل مارسي
4: أي عمران جديد هو عمران متأقلم مع البيئة. يجب أخذه بعين الاعتبار، يجب أن يكون هناك الأجران الخضراء، يجب أن يكون هناك الممرات الهوائية، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أننا أمام واقع جديد.
5: دعنا نكون واقعيين في أوروبا.
0: سأعطيك الكلمة شاد اللحظة، بس
5: عندنا معمار قديم، معمار تاريخي، أي تدخل فيه يحتاج إلى رخص، وهناك
0: يحتاج إلى إمكانيات،
5: يحتاج إلى قدرة شرائية، يحتاج إلى إمكانيات، يحتاج أيضا إلى تراخيص من مهندس الباتيمون الشتك دي باتيمون دي فرانس اللي هي مصلحة تراقب البنايات التراثية. إذن سيناريو الحديث على سيناريو تحول عميق صديق للبيئة، هذا سيناريو مستحيل تجاوزه وغير واقعي،
4: ولكن لا يوجد غيره
5: خطابنا
4: حقيقة
5: الإيكولوجي، لأنه سنحول خطابنا إلى مناحة حول وضع البيئة. الوضع ليس هنا، نحن أمام وضعية، هناك سيناريوات أخرى، هناك سيناريوات جهات وقطاعات لها قدرة على التأقلم، هناك قطاعات أخرى لها تأقلم غير متكافئة.
0: نتحدث عن مدارس لا يمكن للتلاميذ والطلاب أن يتواجدوا فيها في مثل هذا الحرارة، نتحدث عن مؤسسات غير قادرة على استيعاب موظفيها للعمل بسبب غياب التكييف.
5: وهذا السيناريو الذي يتحدث عليه،
0: نحن أمام قطاع بناء العامل لا يمكن له أن يكون في الشمس. هذه تعرف كم ستكلف تكلف الدولة كل هذه الحرارة حسب أخلاص 200 مليار يورو سنويا.
5: أنا معك،
0: استمر الوضع على هذا،
5: أنا معك، لكن الوضع المناخي يكشف حالة التمييز الاجتماعي الموجود في فرنسا
0: بين
5: الفئات، بين الجهات، بين المناطق. اليوم هناك مناطق لها القدرة الشرائية وبلديات أن تحسن المدارس، أن تحسن المعاهد، وهناك جهات أخرى ليس لها
0: ليس لها الإمكانيات.
5: هناك أيضا قطاعات وشركات كبرى قادرة أن توفر وسائل حماية لعمالها، ولكن هناك شركات صغيرة، غير قدرة على الـ الـ الـ الـ الـ
4: عذرني للمقاطعة، لكن هذا المنظور سطحي، يجب أن لا نضلل المشاهدين. هناك الحالة الصحية المترافقة بالحالة البيئية، هذه لا تميز بين المناطق وبين الأحياء وإلى ما هنالك. الحالة الصحية والحالة نقص الموارد ومن ثم الأمراض وانتشار الأمراض وانتشار كل ما يتعلق بالأغذية، كل ذلك متعلق
0: بشكل

أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـFM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. برنامج الصحة المستدامة يستضيف الاختصاصية في التغذية مجد الخطيب لفتح ملف الأكل الصحي المبالغ فيه، هل يمكن أن يتحول إلى اضطراب غذائي؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوني التناظر. كافي شو حنان عبد الله، نعمات المطري.

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا. طبعا أهلا وسهلا فيكم معنا. صباحكم ورد. صباحك ورد حنان وفابيان طبعا من الهندسة الإذاعي الهندسة الإذاعية ومايا في الإحداث والتنسيق. معلش درجة الحرارة ونقطة
1: وسطر وسطر. نعم أصدقاء تحياتنا لكم أيضا مساء في إعادة لبرنامج كافي شو. تحياتنا لمايا في الإعداد والتنسيق هذا الصباح. لا تنسوا بأننا سنكون مع عرب صباح بعد لحظات
0: فعلا وكوتشينج وأثر الذكاء الاصطناعي على أمن المعلومات مع مستشار الأمن الإلكتروني يزن هوش.
1: يس هذه أو هذا السؤال الذي يطرح بشكل كبير جدا في إطار الذكاء الاصطناعي وخطورته على المعلومات. اليوم دجاج بالبرتقان.
0: بالبرتقان
1: مش البرتقال.
0: بالبرتقان.
1: برتقان.
0: برتقان. بالبرتقال.
1: ما نعمات شربت قهوة؟
0: لا والله ما شربت
1: قهوة. خلاص أنا بروح أجيب لي قهوة.
0: ممتاز كسبنا كاسة.
1: بدي برتقانة ولا بدي برتقالة؟
0: برتقالة. أريد برتقالة.
1: برتقالة تريري لم تعرفيها.
0: حلو والله الأغاني حلوة حلوة. صوتك حلو صوتك حلو. إذا نكمل بعد ذلك جولة على موقعنا والمساحة الحرة راح تكون مع دكتور عبد القادر بن عثمان راح يحدثنا عن مجموعة القصصية محرقة السوس وأغاني الحياة. هذه القصص التي كتبت ما قبل الثورة.
1: حلو.
0: ويتحدث عن المجتمع التونسي وما إلى ذلك.
1: مجتمع تونسي تونس تونس يعني نرى على السوشيال ميديا يعني أشياء كثيرة تطرح للنقاش في تونس من بينها الوضع الاجتماعي حقوق المرأة الشباب البطالة وأيضا الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يعني يأخذ ربما منحى مختلف تماما عما كانت عليه تونس في السابق. إذن نواصل كل هذا معكم يا أصدقاء في برنامج كافي شو.
0: فعلا والكواليس كواليس المونديال راح تكون أيضا موجودة دي
1: كواليس
0: كل في كل مكان. المونديال كأس العالم لكرة القدم موجود في كل مكان. درجات الحرارة كل ذلك يتحدث عن درجات الحرارة أمامنا طبعا. يتحدثون عن درجات الحرارة في كل وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية.
1: غير متحملة يا نعمات غير متحملة بصراحة. الكرة الأرضية كلها حمراء شو صاير والعانة والعانة.
0: طبعا كله حدث بسبب التغيرات المناخية اللي كان لنا فيها دور كبير جدا. إذا صباحكم ورد رغم كل ذلك. ورد عنبر
1: ورد عنبر يلا.

0: وصلنا الآن إلى عروب صبح المدونة طبعا تتحدث عن كأس العالم أيضا. باعتقادي بهمش الخير بالجيات بالأردن.
1: بهمش كلمة عامية نستعملها في الأردن وفلسطين ومعظم بلاد الشام للتخفيف من وقع أمر صعب في خضم حزن يلف بيوت الأردنيين الذين كانوا يتلهفون لفوز منتخبهم في نهائيات كأس العالم. بهمش بهمش مش لأنه مش مهم عن جد إنه خسرنا مباراة والتأهل للدور الثاني بكأس العالم أبدا، بهمش لأنه كسبنا وحدة وطنية بتكبر القلب، رأينا واختبرنا وسعدنا بالمحبة الغامرة التي بثتها قلوبنا لبلدنا والتي تعبر عن علاقة صادقة وحميمة بيننا دون أن نفكر من وين هذا؟ هذا اللي يقفز قلبه فرحا كلما اقتربنا من هدف أو هجمة مرتدة قد تتحول إلى هدف جميل. بهمش لأنه نحن المفروض عارفين إنه هذه أول مرة إلنا في كأس العالم، ولاعبي منتخبنا قدموا كل ما استطاعوا ضمن إمكانيات لا تقارن بخبرات اللاعبين الذين وقفوا أمامهم والفرق الصعبة والكبيرة التي ضمتها مجموعتهم. بهمش لأنه مهم أن نعرف حق المعرفة أن الإنجاز للفرق الرياضية لا يأتي من العواطف فقط، بل من التدريب والاحتراف، والأهم من هذا كله الاستثمار المادي الكبير الذي يقدم لمنتخب يحتاج إلى ميزانيات كبيرة غير متوفرة لوطن صغير أتعبته حكوماته برفع الدين العام إلى أرقام غير مسبوقة. بهمش لأنه ليس من الإنصاف تحميل أحلام شعب كامل يعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية لفريق من الشباب نغدق عليهم المديح إن أصابوا ونغرقهم بالشتائم والقذف إذا لم يكن أداؤهم يعجب المحلل الرياضي الصغير الذي يعيش فينا. بهمش لأنه بكفي أنه عنا منتخب في وقت نعيش فيه على بعد كيلومترات من غزة، حيث تشير البيانات الصادرة عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى أن إسرائيل قتلت 1007 لاعبين من الرياضيين في مختلف الرياضات، منهم 566 لاعب كرة قدم، أي ما يعادل 25 فريق كامل. ليس هذا فحسب، بل أنها قتلت أكثر من 20,000 طفل لا نعلم كم منهم كان يريد أن يصبح لاعبا لكرة القدم. مساحة عجيبة نعيشها بين الحزن والفخر في وقت صعب ما زالت فيه إسرائيل تقصف غزة وجنوب لبنان. يا شبابنا الرائعين ما قصرتوا، هذه أول تجربة وما زال هناك للحلم بقية. شكرا للمدرب المغوار جمال السلامي، يا أردن وراكم ومعكم. قلب حب عروب صبح.

0: إذا نستمر بكفش، هو بعد قليل رح نكون مع الكوتش أو الخبير الأمني سيبراني يزن هواش حتى يحدثنا عن أثر الذكاء الاصطناعي على أمن المعلومات، وهو أمر مهم جدا ويتم الحديث عنه بشكل كبير في الوقت الحاضر. يعني الذكاء الاصطناعي دخل في كل شيء، في كل مجالات الحياة اليوم.
1: على فكرة الذكاء الاصطناعي بصراحة يعني غير وسيغير حياة البشرية، عنده تبعات خطيرة جدا إن كان على الإنسان وأيضا على الحياة، على الاقتصاد، على كل شيء. وربما لنعي اليوم مخاطر أو سلبيات وإيجابيات الذكاء الاصطناعي، ولكننا مستقبلا وبعد 10 سنوات سنرى إلى أي مدى اختراع هذا الذكاء الاصطناعي سيغير وغير ملامح البشرية. هذا ما يقال إن كان من خلال التقارير التي تصدر كل يوم عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وكل ما يقال. حتى يعني بالنسبة لبدايات الذكاء الاصطناعي اليوم، عندما نرى الأمور التي تحدث وعندما نرى كيف أننا اليوم حتى في مجال الإعلام مثلا يا نعمات كصحفيين ندقق كثيرا في بعض الأمور حتى نتأكد من أنها حقيقية.
0: أكيد لأنه صح. ليس كل ما نراه حقيقي وليس كل ما تطلب من الذكاء الاصطناعي سيعطيك الحقيقة أو الزبدة، هو فقط يعني يدرس الموضوع، لا يدرس الموضوع، يرى ما هو مكتوب وبيجمعه وبعطيك إياه. ولكن أنت كصحفي يجب أن تتأكد من كل هذه المعلومات.
1: أنت بتحكي عن الكتابة، تخيلي الفيديوهات، تخيلي الصور، تخيلي التقارير، تخيلي كل هذه الأمور.
0: نستطيع خلق أمور غير موجودة، يعني خبر غير موجود يعني، وإذا لم يتم التحقق من كل هذه الأمور ستكون هناك مشاكل كثيرة تحدث، ليس فقط في العمل الصحفي ولكن في كل مجالات حياتنا اليوم. إذن كل ذلك كما قلنا في كوتشينج، وبعد ذلك دجاج
1: برتقال. أما الآن سنتحدث عن الذكاء الاصطناعي بعد هذا الفاصل.
0: يلا.

0: إذن الآن وصلنا إلى الفقرة التالية معك حنان عبد الله. كوتشينج.
1: أصدقاء، مباشرة إلى حديث عن الذكاء الاصطناعي هذا الصباح وأمن المعلومات مع خبير الأمن السيبراني يزن هواش. أستاذ يزن، صباح الخير.
2: صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين. بداية، كيف تقيم أمن معلوماتنا في ظل الذكاء الاصطناعي قبل أن ندخل في التفاصيل؟
2: أول شيء شكرا لكم على الاستضافة. بقيم الأمن المعلومات بشكل عام. اليوم الذكاء الاصطناعي يعني سهل كتير هذا الاختراقات، ما قدر يعمل هجمات جديدة، لأنه خلينا نفكر إنه الأمن السايبر سيكيورتي أو نسميه السبلاي كيل تشين، هي سايبر كيل تشين هي نفسها. فاليوم الذكاء الاصطناعي ما عمل شيء جديد، ما ضاف شيء جديد على هاي التشين نفسها، ولكن حسنا خلى الموضوع أسرع، خلى الموضوع أنه يكون أسهل الوصول له. فنفترض إيميلات التحايل، صار اليوم أو سواء كان إيميلات التحايل أو أنه اختراق الشبكات أو كذا، كل هذا هو حسن نوعية بحد ذاته وليس حسن جاب طريقة جديدة.
1: أوكي.
2: يعني إيميلات مثلاً.
1: مثلاً أنت الآن تتحدث، ربما هل تشير إلى الفرق بين الأنظمة التي تحمي بالشكل التقليدي والأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، أم تتحدث عن تقنيات جديدة في إطار الذكاء الاصطناعي لحماية أمن المعلومات؟
2: هلا أول شيء للحماية لازم نعرف كيف عم نهاجم. فهل الهجوم تغير؟ زي ما حكيت الهجوم ما تغير، الهجوم تحسن.
1: بس يمكن نستفيد أيضا من الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات إلكترونية أكثر تطورا، ولا لا؟
2: بالضبط، هو هذا الحديث اللي أنا عم بحكي فيه. إنه هو ما زاد شيء جديد، ولكن هو حسن نوعيته لهذا الهجوم. صار اليوم الإيميل اللي كنا نلاقيه بسهولة إنه هو هذا فيك لأنه في خطأ إملائي، ولا لأنه الصورة ما كتير واضحة ولا كذا، اليوم مع الاي اي صار في دقة كأنه نفس الجهة اللي أنت بتحكي معها بشكل عام عم بتحكيك. حتى صارت كأشخاص يعني أنا اليوم قادرين إنه يعملوا فيديو كامل بيحكي عن إنه أنا يزن اليوم صار في عندي مشكلة، ممكن تبعت لي مصاري هذا الحساب أو ممكن كذا، فيديو صوت وصورة، لأنه اليوم قادرين ناخذ صوتي من أي سوشيال ميديا وقادرين ناخذ صوتي. اليوم أنا عم بحكي معك، اليوم صوتي مسجل، فإنه قادرين ناخذ صوتي ويعملوه أي مكان تاني. فهون الشيء اللي صار إنه نفس طريقة التحايل، بس صار الموضوع بطريقة كتير ممتازة.
1: أوكي.
2: هذا الشيء سرع الموضوع.
1: طيب، هل الذكاء تفضل الأستاذ تفضل.
2: وبالنسبة للشركات، ما بدنا نحكي بس عن الأشخاص، بالنسبة للشركات كمان اليوم الـ AI سرع عملية الهجوم، سرع عملية فك التشفير، سرع حسن نوعية البرامج الخبيثة بحد ذاتها، واستخدام الثغرات الأمنية الموجودة بكل نظام بطريقة أسرع وأسهل. يعني خلينا نقول صار في عندنا اليوم نعمل شيء اسمه Agent AI أو يعني وكيل ذكاء اصطناعي، بيحلل النظام لحاله اللي بدنا نخططه، بيأرجينا ما فيه ثغرات، حلل هاي الثغرات، بيعمل برنامج خبيث ليقدر يستخدم هاي الثغرات. فأنت صار الـ AI لحاله يعمل هجوم من دون ما الإنسان يتدخل، وبتصوع كتير هائلة مثل ما كنا من قبل.
1: طيب.
2: وكمان بخلينا نقول اكتشاف هاي الثغرات صار سريع كتير. المشروع كان ممكن ياخذ سنوات لانه نقدر نكتشف ثغرات، هلا بكم يوم صرنا قادرين نكتشف هاي الثغرات بكل سهوله.
1: اوكي. طيب، احنا عم نحكي معك كوتش يزن هواش وانت خبير في الامن السيبراني، هل هذا وانت اليوم موجود معنا، يعني ربما الذكاء الاصطناعي سيؤدي الى تقليل الحاجه الى خبراء امن المعلومات ام زياده اهميتهم؟ لانه ممكن يكون الذكاء الاصطناعي عنده تهديد لهذه المهنه المهمه جدا.
2: هلا شوفي، بالنسبه خلينا نقول بالنسبه لكيف عم نواجه الحمايه، في عندك مشكلتين. المشكله الاولى او من ناحيه المشاكل، في مشكله تسابق مع الزمن. صار الاي اي صار يقدر يعمل هجمات كتير بسرعه. اليوم بالحياه، خلينا نقول بحياه الشركه بحد ذاتها، في تعقيدات لتصليح الثغرات الموجوده. يعني الثغره بحد ذاتها اذا اليوم اول شيء لازم نكتشفها، بعدين بعد ما نكتشفها صاحب البرنامج اللي عم بيعمل عليه هو اللي لازم يعطينا حل لهي الثغره. بعدها لازم الشركة تجرب هاي الحل عندها بالديفلوبمنت انفايرمنت. بعد ما تلاقي انه كل شيء تمام ما اثر على اي مشكله ثانيه بتحطها بالنظام الحقيقي او بالبرودكشن. فكل هاد بحاجه تقريبا وسطيا حوالي شهر لانه تعمل هي الثغره. فانت عندك شهر كامل الثغره موجوده، اي مهاجم قادر يستخدم هي الثغره، فانت ما عارف كيف بدك تسط حالك فيها. بس من ناحية أخرى كمان اليوم في عنا برامج جديدة نزلت على السوق خاصة يعني صار فترة معينة موجودة تستخدم الـ AI لتسرع الـ detection أو خلينا نقول رصد وردة كفاية على الهجمات بحد ذاتها. يعني اليوم إذا صار في أي هجوم حتى لو كان سريع صار في هدلون قادرين أنه نحن نعمل priorizing، نعمل أولوية خلينا نقول لجهاز معين في عليه هجوم، هذا الهجوم ركز عليه يزن، أنتوا يا محللين ركزوا عليه تحللوا أكثر شوفوا هل هذا الشيء صح ولا لا وعملوا ردة فعل لحالكم. بس كمان هذا الشيء لازم يكسب ثقة الشركة بحد ذاتها أنه هل هاد لون الأجهزة اللي إحنا عم نعملها بشكل جديد هل هن ماتور، يعني هل هن كيف بدي أحكي ماتور، يعني هن نقول هنا عم بيشتغلوا شغل صح، عم بيعملوا عزل لأنه هن ممكن يعملوا امباكت على البرودكشن تبعنا، ممكن يعزلوا موقع وهذا الموقع يخسر مئات الملايين أو كذا لهذا.
1: أوكي.
2: فالموضوع سرع الهجوم، ولكن لازم بالنسبة لنا كمحللين سبرانيين لازم يسرع لنا كمان، ولازم يكون احنا عنا الأكشن تبعتنا أسرع.
1: جميل جميل، أتمنى أن يعني يفهم أو تفهم محاور هذا اللقاء، خصوصا وأننا نتحدث عن أثر الذكاء الاصطناعي على أمن المعلومات ودوركم أيضا كخبراء أمن المعلومات في ربما يعني شرح هذا الجانب من الذكاء الاصطناعي. كوتش يزن هواش، شكرا على حضورك معنا.
2: أهلا وسهلا فيك.
1: يعطيك
2: بس في عندي شغلة بس
1: إذا
2: في مع شوية وقت.
1: اليوم
2: صار في أنه إحنا الذكاء الاصطناعي قادر أنه هو يولد كودات. فأي شخص حاليا إذا عنده اشتراك منيح خلينا نقول بأي شركة AI صار قادر أنه هو يعمل برنامج كامل، يطور برنامج كامل، وهذا البرنامج ممكن أصلا هو يحطه ويبيعه لناس آخرين. بس المشكلة بهون انه هتلون الكودات مليان ثغرات.
1: اوكي.
2: واحنا ما والشخص اللي قاعد عم بيطور ما بيعرف فعليا هل هو عم بيطور صح ولا عم بيطور بطريقة غلط ولا كذا. وللأسف انه هاي الشركات عم بتحطه اونلاين بس ما عم بتمر ولا بأي اوديت موجود ولا بأي تدقيق عم بصير. فهذا الشيء بيعطي ثغرة للسيستم بحد ذاته، انه انا كمستخدم عادي عم بفوت عم بحط بياناتي، عم بحط بياناتي الشخصيه، عم بحط بياناتي البنكيه وات ايفر، بس هدلون موجودين ما لهم مشفرين مليان ثغرات بكل سهوله بتقدر اي حدا يقدر يخلقهم. هذا الشيء عمل خلينا نقول عمل ازمه انه انت عندك كثير صار قد ما اشتغلنا وقد ما ركزنا صار في عندك كثير هجمات تكون سهله الواحد يقدر يفوت عليها. حتى بالشركات اليوم ممكن هي تروح تشتري سوليوشن، هذا السوليوشن او هذا الحل هو معمول بالذكاء الاصطناعي ومليان ثغرات.
1: اوكي، يعني وجب الانتباه لهذه الامور.
2: طيب وجب الانتباه لهذا الموضوع.
1: اوكي كوتش يزن، شكرا، الوقت يداهمنا وسنعود للحديث عن امن المعلومات وهذه الثغرات لان ربما هي الاهم في لجوئنا للذكاء الاصطناعي. اذكر بانك خبير امن سيبراني، شكرا لك.
2: أهلا وسهلا فيك.
3: أنتم اليوم في الاستماع إلى كافي شو على مونتي كارلو الدولية.